0: اذا انت سامح لنا سامح هذا جمال
1: انا سامح صوت
2: لا مش سامح حاجه
3: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم اف ام على كيفك

0: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: 100.6 على كيفك.

قعدت يوميها اكيد هبيت عند جدي في شقته نلعب ورق نسهر سوا ومش هسيبه عشان ينام ليلتها من بعد الدواء او يرد الشيش عشان ظهره بيتعب من الهوا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: صوت مطور العربية، تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: الصباح.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.900.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
1: نجوم أفقام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أفقام تيفي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: neye? Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم أفام الراعي لإذاعة الرسمي
1: الساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم أفام

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي، اغنيه جديده.

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 راس.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي جيم عادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد, حلقه يوم الثلاث بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفانا ايمان. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فانا, وصباح الفل والهنا والسعاده على كل عيله عيش صباحك اللي صاحيه دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في معاكم ولمده ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نعيش صباحنا بمود مختلف. حلقه النهارده بتاريخ يوم الثلاث 4 أغسطس 2026.
1: ايه الاخبار؟
2: ايه الاخبار؟
1: الحمد لله
2: كله تمام.
1: ايه الاخبار؟
2: والله الحمد لله.
1: الحمد لله. طيب طمنونا انتوا عليكم, قولوا لنا اخباركم ايه واخبار المود ايه, قولوا لنا لو عايزين تسمعوا حاجه معينه كده نبدا بيها اليوم ابعتوا لنا على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب, صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3835-022.

0: بينا اليوم مع بعض بفيروز، ودلوقتي هنقول لحضراتكم على درجات الحرارة النهاردة تكون عاملة ازاي عشان في انخفاض طفيف عامة. تمام، القاهرة العظمى تكون 35 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، مطروح العظمى 29 درجة والصغرى 25 درجة، سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، أما أسوان فالعظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.
1: طيب، هو في فعلا انخفاض طفيف النهارده من درجه لدرجتين، ودول بيفرقوا بصراحه. يعني الجو هيكون مائل الحراره رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل الحراره رطب ليلا على اغلب الانحاء، مع شبوره مائيه صباحا على طرق السفر. عايز صباح على ادهم محمد، صباح فل عليك يا ادهم، وعايز يهدي اغنيه لبنته ايلا. حاضر، هنشوف لك الاغنيه لو موجوده طبعا هنشغلها لك. في برضو احمد متولي بيصبح علينا، صباح الفل. في بودي عنده سؤال ليك يا يوسف، ماشي اوكي. في برضو محمد محمود، هبقى اديك التابلت بقى. في حد بيقول في اغنيه جميله لفارس، عاشق سحراني،
0: طبعا
1: خطيره،
0: طبعا
1: بحبها جدا.
0: حاجات اللي دي بس للاسف دي مش موجوده عندنا للاسف.
1: بس ممكن نغنيها، ايه رايك؟
0: يعني
1: نقفل اليوم بدري
0: لا الاسهل ان احنا نحاول نجيبها، نجيب الحقوق بتاعه الاغنيه اسهل بكتير.
1: اشغلها من التليفون. خايف عليا لحسن اتحسد، اسمعوا صوتي الجميل اتحسد، صح يوسف؟ يلا
0: صح.
1: يلا بسرعه. اطلع
0: صح
1: بسرعة.
0: جدا
1: بينا، اطلع بينا بسرعه،
0: يلا بينا،
1: يلا
0: اطلع نسمع الاغنيه دي، رامي جمال مش طبيعيه، وبعد كده نرجع باول الاخبار اللي موجوده معانا النهارده. صباحكم زي الفل، مش طبيعي خالص.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: في أمل. في بصيص كده عندنا موجود ممكن نستخدمه. الناس لسه بتتكلم على الزلزال لحد دلوقتي، كله لسه بيتكلم على الزلزال.
1: في ايه بقى؟
0: في ناس ما حسيتش بيه.
1: ما احنا قلنا بقى
0: قالك ازاي يا جماعه يحصل زلزال؟ ما
1: قلنا الكلام لما
0: ما طبيعي يا جماعه والله، يعني طبيعي ان في ناس تحس بيه، وبين خصوصا ان هو جه في وقت المفروض ان كلنا كنا نايمين فيه. اللي كان صحي بقى حس بكل حاجه. ألذ حاجه بقى الفيديوز اللي نازله، الناس اللي كانت طالعه لايف في الوقت ده والزلزال بيحصل، ورد الفعل اللي هو انا مش فاهم فيه ايه. شفت كان في فيديو ولدين قاعدين جنب بعض
1: في الاستوديو،
0: اللي في الاستوديو
1: ده موت. الفيديو ده موت.
0: يا جماعه الزلزال حصل تمام، فالولد اللي جنبه قال له زلزال، فالتاني قال له انت بتعمل ايه، انت بتعمل ايه برجلك؟ يقول له بقول لك زلزال. قال له قول بس انت بتعمل ايه بس. والزلزال شغال يا جماعه.
1: لا والاوضه بتتهز بيه، يقول له انا اكيد ما عملتش حاجه برجلي، هزت الاركان الاستوديو هو يعني.
0: كل حاجه، كل حاجه في المكان بتقول له السماعات اهي بتتهز. قال له اقسم بالله انت ما بتعملش حاجه. لا لا لا يا جماعه والله ردود الافعال في الـ في الـ في المصايب او في الخضات بجد بتبقى اوقات
1: هقول لك على حاجه. ظهر امبارح الخناقه بتاعت يا جماعه انتوا بتهزروا، في ناس طبعا طلعت تتكلم على السوشيال ميديا، خدوا الموضوع بشكل، وفي ناس خدوه من ناحيه دينيه ودخلنا في حته معينه. مبدئيا اي هزه ارضيه طبعا دي حاجه من زي ما بيقولوا كده عليها كوارث، يعني ممكن تؤدي الى كوارث. والحمد لله الحمد لله الحمد لله احنا امبارح الموضوع عدى بسلام على الجميع، ومفيش اي اضرار ولا اي خسائر ولا روحيه ولا جسديه ولا ما في حاجه حصلت.
0: لا
1: مفيش حاجه
0: الحمد لله.
1: مفيش بس ف الموضوع فجأة بتبقى موضوع مش صغير يعني. ففي ناس للاسف لما وده جهازهم العصبي هو اللي بيوديهم للحته دي، ان هم يرموا هزار. واحنا عامه شعب بنهزر في اي حاجه عامه، يعني في حالات ولاده، حالات وفاه، في اي حاجه احنا هتلاقي فيه دايما عندنا.
0: مش قصدنا طبعا ان احنا بنهزر في الحاجه في ساعتها
1: طبعًا.
0: لا طبعا احنا طبعًا. عندنا دم وبنحس وبنتاثر وبنتدمر،
1: ومش بقول ان ده الصح ولا الغلط، بس بنقول ان في حوالينا انماط واشكال وشخصيات مختلفه. في ناس ما بتعرفش تعدي من محنة معينة من غير ما تعمل كده، في هي بتضحك على جهازها العصبي ان هي يعني مثلا حد يقول لك ده منظر واحد والده لسه متوفي، ده عمال هو واخد السكة دي عشان يعدي المرحلة اللي هو فيها دي من خلال الزرايا ولا حاجة اللي هيقول. فلقيت برضو امبارح ان احنا برضو شعب غريب جدا وجميل وكل حاجة، بس يحصل اي حاجة في الدنيا لازم نمسك في بعض.
0: طبعا
1: لا ما فيهاش
0: طبعا طبعا والله.
1: نتكلم في الكورة نمسك في بعض، نتكلم في السياسة تلاقي الناس ماسكة في بعض، نتكلم في في في في, في كلاب الشارع تلاقي الناس ماسكة في بعض، نتكلم في اي حاجة في الدنيا تلاقي الناس ماسكة في بعض. زلزال اللي هو المفروض كلنا نكون يعني ايه مهتمين بحاجة أكبر بكتير من إن إحنا نمسك في... لا إحنا هنمسك في بعض، نشوف بقى فانا هتهزر وهتتكلم جد، ويوسف هيهزر ولا هيتكلم بجد، مين هينزل فيهم آية قرآنية على الحاجة، ومين فيهم وفي كلام بيتكتب في الكومنتس.
0: ده مش مجال للسخرية.
1: لا سيبك من ده، ده في بقى حاجات تانية بقى.
0: مش
1: هينفع فعلا،
0: مش هينفع نقولها.
1: فعلى قد ما نقدر كل واحد بيعدي من المحنة بتاعته او من الحاجة اللي هو بيمر بيها
0: بطريقة مختلفة عن التاني. انا زعلي شكله غير زعلك، انبساطي شكله غير انبساطك،
1: وخصوصا ان ممكن ما يكونش في حاجة، عارفة لو في حاجة حصلت جسيمة والناس دخلت تهزر، لا دي ما
0: طبعًا
1: فيهاش هزار
0: طبعًا
1: دي ما فيهاش دي ده تقل دم وده بس في حاجات غصبا عنك. في ناس انا والله ما بقولش كده عشان انا ببرر لحد حاجه، بس انا شفت الخناقه بتاعت الناس اللي مع ان احنا نقول اللي احنا عايزينه في اي وقت، والناس التانية اللي بتقول لا احنا في وقت معين هننزل بكلام معين، هننزل بمرشات معسكر، يعني اللي هو في في بريف معين هنمشي كلنا عليه. طب ما هي ده كده، ما احنا مش
0: ده تخيل انت عايش في حياة عاملة كده، ده رعب اصلا.
1: كل الناس بتعمل نفس الحاجة اللي انا بعملها
0: بالظبط، كلنا بنقول نفس الكلام، كلنا بنتكلم بنفس الطريقة، كلنا بنعمل نفس الحاجة. يعني مش هقولك ايه الملل، ايه الرعب ده، هتبقى حاجة غريبة جدا. يعني هي الحياة كده، احنا مختلفين. ففكرة ان انت يعني بتعبر عن نفسك بأنهي طريقة، انت حر جدا، انت حر حر حر طول ما انت بتحترم اللي حواليك. في ناس كتير جدا يبقى مثلا يعني بعد الشر عن الجميع يكون حد يعني والده او والدته متوفية وخلاص، يعني بيحصل الموضوع بيبتدوا يعزوه، وبعدين مثلا تعالوا نقول ده بلوجر او حد، بعدها مثلا بثلاث اربع ايام ينزل فيديو بيهزر فيه او بيعمل حاجة فيه، انت ليك نفس تعمل.
1: بس انا اقول لك على حاجة، بص كده كده احنا بنقول ان في حاجات ليها الحرمة بتاعتها وليها ان احنا نحافظ على المود العام، انا لان انا عامه ميال لان كل حاجه تاخد حقها في مكانها يعني.
0: أيوة
1: بس في ناس تانية مختلفه عني يعني، مش معنى ان يوسف بيقول كده ان هو يعني انه لازم يكون بيعمل كده، بالعكس والله ما فيش.
0: او بس ان هو يوسف مختلف عنك فهو غلط وانت اللي صح،
1: بس انا بقول لك ان في ناس مختلفه عني، انا فاهم هم بيعدوا من الحاجات دي ازاي، فمش لازم امسك فيهم، هم مختلفين وانا ما اعملش زيهم صراحة. بس انا مش في نفس الوقت مش لازم اكون بهاجمه وان انا اكون انا اللي صح برضه، ما هو انا مش لازم الناس تمشي بعض على كتالوج واحد عشان دول الصح ودول الغلط. ده في ناس بتقول لك اللي حصل ده بسبب ان في بنات بتكلم ولاد من ورا اهلها في الفون. انا اصلا كلمه في الفون جننتني.
0: قلت لك مش هنقول الكومنت دي على الهوا يعني، لو سمحت لو سمحت ما تنشرش العدوى، ابوس ايدك عشان دي بتبقى عدوى. خلاص بقى خلاص، ما علينا يا جماعه، في ناس كده يعني رب والله والله بجد ربنا يعينها على دماغها، وان شاء الله يا رب كده تتفتح وتتنور كده وتشوف حاجات كتيره غير الطريق الواحد اللي هم شايفين مش شايفين غيره قدامهم، ويتقبلوا فكره ان احنا مختلفين عن بعض، كل حد مختلف عن التاني. اه احنا كلنا مع بعض، ان احنا ما ينفعش يبقى فيه كارثه حاصله واحنا بنهزر في الكارثه، لا بس الحاجه حصلت علينا كلنا خلاص تمام، كل واحد رد فعله كان مختلف، بعديها ابتدينا نهزر على الموضوع، دي حاجه طبيعيه. في ناس بتعمل كده علشان تخرج من الهم والحزن والغم اللي هي فيه، بتهزر. في ناس بتهزر على مصايبها، هو طالع منه، هو يا جماعه نابع من الشخص صاحب المصيبه نفسها، بتلومه على اساس ايه؟ لما حد يبقى بيتريق على مصيبتك او على مشكلتك او على كارثتك، اه لا ده ما ينفعش، مش من حقه تماما، وما ينفعش ده يعني قلة احترام، وانت كده مش مهتم بمشاعره، لكن انت نفسك بتتريق على مشاكلك، ده دول ألذ ناس يا اخي والله، صح ولا ايه؟
1: طبعا يعني هم بيعرفوا، ودي ملك عندهم، هم بيعرفوا يعملوها يعني، انا ما اعرفش مثلا اعملها، هم يعني شاطرين قوي دي.
0: لا بس انت ممكن مثلا في حاجه تفتكرها ممكن. بعد فتره
1: طويله ايه ده طبعا احنا بس نعدي منها،
0: بس
1: تعالي بقى نطلع منها محتوى،
0: بس بقى
1: بس نعدي منها. في ناس بتعرف تعمل كده وهي جوه قلب يعني المحنه فيهم، على فاهمه في قلب المحنه.
0: انا اوقات بيحصل
1: اه طبعا
0: اه الفيوزات عندي بتضرب في مخي من الصدمه، بس نبتدي نضحك. يلا اتفضل.
1: وده مش معناه ان هي ما عندهاش، ما هو
0: لا هو
1: مختلفين. يلا بينا بقى سلطان الوردة، نطلع نسمعها ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صح احنا عندنا طيارة النهاردة ولا احنا مش جاهزين ولا
0: جاهزين؟ ان شاء الله.
1: يلا بينا يا جماعه.

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: في ليلة استثنائية، كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026، دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي لزعل رسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب معانا خبر ممكن اقول لكم عليه دلوقتي. ماشي. في مستشفى حكومي في الصين عملت شعبية كبيرة جدا بعد ما فتحت عيادة جديدة اسمها عيادة مش عايزة اروح الشغل. هي العيادة اسمها كده، مش عايزة اروح الشغل. العيادة دي معمولة مخصوص عشان الموظفين اللي بيعانوا من الكسل او التوتر او الحزن بسبب الشغل. والفكرة جت بعد نجاح عيادة تانية شبهها اسمها عيادة مش عايزة اروح المدرسة. مستشفى غريبة جدا. المستشفى دي او العيادة دي كانت بتساعد التلاميذ في علاج ضغوط الدراسة وخوف الاطفال من نتائج الامتحانات ومن ان هم يروحوا المدرسة اساسا. خدمة بقى مش عايزة اروح الشغل بدأت من حوالي شهرين، عملت زيارات كتيرة جدا جدا لدرجة ان الموضوع بقى ترند على السوشيال ميديا الصينية. دكتور لي من مدير قسم العلاج النفسي في المستشفى قال ان العياده مخصصه للناس اللي حاسين بارهاق وتعب نفسي او حاسين ان شغلهم ملوش لازمه ومش بيضيف لهم اي حاجه. والدكتور قال ان الاسم جذاب وده هدفه ان الناس تروح العياده من غير كسوف، يتكلموا براحتهم في الجلسات من غير اي ضغوطات.
1: طب سؤال، المفروض الواحد بيروح العياده عشان يتعالج. لو انا دلوقتي خرجت من العيادة دي مثلا هم محببيني ان انا اروح الشغل، هل ده معناه ان العيادة دي فاشلة؟
0: ليه؟
1: ما هي عشان المفروض ان انت العيادة دي بتخليك.
0: ما انا العيادة اسمها مش عايزة اروح الشغل، دي ايه؟ انت لما تلاقي مشكلتك مكتوبة تحس ان انت
1: اسمها وحش قوي، اسمها وحش قوي.
0: ما هو ده الفكرة هي دي الفكرة. وفي عيادة تانية اسمها مش عايزة اروح المدرسة
1: اسمها وحش برضه.
0: بالظبط.
1: اسمها مش مفيهوش.
0: بس لذيذ يعني، لذيذ يدي برضه، بيلعب على حتة انه إيه احنا كتير. انا كمان مش عايز اروح المدرسه، انا كمان مش عايز اروح الشغل، فانا هروح وهتكلم بكل اريحيه لان ده المكان المخصص للحاله اللي انا فيها او للمشكله اللي انا بعاني منها. بعديها تطلع بقى من المكان انا عايز اروح الشغل. خلاص لقد اتعالجت. بقيت زي الفل وحابب الشغل وحاسس بقيمه نفسي وحاسس انا قد ايه بضيف للمكان ده وهم بيحبوني وكل حاجه. ف بس
1: من في اي مكان بروح اشتغل فيه كان نفسي دايما يبقى فيه اللي هو زي بوكس كده، يبقى فيه بوكس اعتراف كده مفتوح في اي وقت في الاسبوع وانت رايح الشغل هتقوم كاتب الحاجه اللي مضايقاك عامه في الشغل وما تشخصنش، انت بتكتب الحاجه عشان الموضوع يتحسن. تمام. فانت تكتب المشكله اللي انت بتواجهها وتسيبها في بوكس، والمفروض البوكس ده يروح للاتش ار والاتش ار يبتدي يعالج القصه دي ومن غير ما يكون عارف مين اللي كاتب الرساله دي. تمام. رساله بقى مكتوب بخط ايد، مش عايز خط ايد عشان محدش يعرف ان ده انت، عشان خطك مع الناس كلها تبقى عارفه ان ده الخط ده ما بيتقريش بالظبط. فتكتبها بقى على الوورد وتحطها بس المهم يبقى في معالجه عامه للمشاكل اللي الموظفين بيقولوا، لان مفيش شغلانه مفيش موظفين فيها يبقى يعني صاحب الشغل يبقى بيضحك على نفسه لو فاكر ان الدنيا كلها ماشية تمام وان الموظفين ما بيتجمعوش كلهم وبيضموا مشاكلهم على بعض
0: وعندهم نفس المشاكل
1: وبيفضفضوا
0: لبعض وكل الكلام ده. بس انت قلت ايه؟ قلت بوكس يتكتب فيه رسالة وما تعرفش مين اللي قايل الرسالة.
1: وليه بقول ما تعرفش مين اللي قايل؟ عشان خاطر فكرة ان في بعض الاحيان الواحد ممكن يظن ظن كده ان انا من ساعة ما دخلت اتكلمت مع المدير في المشكلة الفلانية وهو ابتدى يعاملني معاملة مش كويسة، من ساعة ما انا فتحت بقي في حوار ان احنا عايزين زيادة مش عارف في ايه فالادارة بتبصلي بصت مش عارف كذا في اي حاجة، وفي حين ان الادارة مش واخدة بالها منه ولا من الشكوى بتاعته عامة، بس هو بيبتدي الموضوع بيبقى حساس شوية. فبحس ان يبقى دايما محتاجين حاجة نقرب وجهات النظر بيننا وبين الادارات او بيننا وبين الاتش ار لمجرد بس ان احنا يكون في لغه تواصل، حتى لو اللغه دي من ورا
0: ستار
1: كده ان انت مش عارف مين، وعلى اساسه بنحاول ان احنا نعالج المشكله. وممكن لو المشكله ملهاش حل او لو الموظف بيحلم احلام مش واقعيه عادي جدا ان يتعمل زي جرد كده خلال الاسبوع، يتقال يا جماعه بالنسبه للمشاكل اللي جت لنا مشكله فلانيه بتقول كذا، جت لنا مشكله علانيه، ومحدش هيبقى عارف
0: مين اللي
1: بعت ايه
0: بالظبط.
1: تمام. انت الوحيد اللي هتبقى عارف ان دي الرساله دي بتاعتي، غير طبعا لو انت منطور الكلام كله في الجماعه ده انا كتبت لهم حته الدين
0: فاول ما رسالتك تتقري كل يوم باصص
1: لك كل يوم باصص لك فعلا
0: هو
1: كنت مبسوط ان انت
0: ونشاور عليه ونسقف وحاجات كده فدي والله فكره لطيفه جدا
1: تخش كده ترمي
0: فكره لطيفه
1: تبع بعي وتقول يا جماعه انا متضايقه من كذا او انا الموضوع ده بيؤرقني او الموضوع ده مش مريحني او الحدوته دي كلها وبالتالي نقرب بقى هنا وجهات حاسس ولا فلسفه زياده
0: لو
1: ولا
0: في مشكله في المواجهه دي بتبقى طريقه
1: لطيفه ايوه لان اقول لك على حاجه لان في مديرين عامه ما بيعرفوش لو فانا دي دخلت عليه قالت له مثلا انا عايز اعمل كذا كذا كذا هو هيعمل فانا دي معامله وحشه عايز انقل التيم مثلا عشان انا حاسه ان في التيم التاني ممكن اتعلم اكتر هو ياخد الموضوع ان هو فانا مش عايز تشتغل معايا طب بقى انا فانا دي لما تيجي انا هحط عليها ضغط بشكل معين وهبتدي ازود عليها
0: هو اللي عايز زياده في المرتب يعني بيبقى في كده اللي هو اكن انت طلبت حاجه ما ينفعش ان انت تطلبها وبيبتدي يتبص لك بصه معينه ويتحكم عليك باحكام معينه واللي هو تيجي داخل للاتش ار بعد كده يقوم باصص بصه اللي هو ايه اهو اللي داخل يشتكي 24 ساعه مثلا فطبعا دي فكره
1: هو ما بنقولش ان كل الحاجات اللي مكتوبه في البوكس دي لازم تتحقق لان في حاجات زي ما فانا بتقول في شخص هيكون بيشتكي ال 24 ساعه ومش عاجبه حاجه فهو برضو مش طلباته اوامر في حاجات دوبل تحصل ان هي يعني
0: لا فكره
1: قابله للتغيير وفي حاجات
0: حاسس بنبض الشركه فاهم ايه اللي بيحصل شايف المشاكل عامله ازاي رايحه

0: ده الموضوع ده مضايقهم، طب خلينا بقى نمسكهم من الايد اللي بتوجعهم.
1: لا ده كده بقى دول اشرار بقى، دي شركه شريره بقى. لا مش للدرجه دي يعني. في مين تاني؟ في احمد طلعت بيقول جماعه انا لسه متحرك للشغل وانا شغلي الساعه 8، قولوا لي كدبه بيضة افادكم الله. تقلقش هتوصل في ميعادك. توصل في ميعادك ان شاء الله.
0: مش محتاجه كده وخالص عادي يعني، في الاول في الاخر ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي. خش اهزر. خش اهزر على طول. ما كده وعادي. على فكره الواحد لما بيبقى رايح شغله متاخر، هو انا ما عنديش مانع خالص ان انا اخش اقول يا جماعه بجد انا اسف يعني. هو مش لازم ان انا ادور على حاجه اقولها لمجرد ان انا اسف انا راحت عليا يعني. ثم انت مش كل يوم، ولا انت كل يوم بتروح متاخر هنا هيبقى في مشكله تاني
1: بقى. كل يوم انت فاهم يافطه بقى كده على الورا انا اسف. ما احنا هنقعد نقولها كل يوم انا اسف عامه
0: والله، لان المدير اصلا ان انت داخل تعتذر له ده ان انت اتاخرت، هو في معرض ان هو في يوم من الايام يجي برضو متاخر. بس طبعا ده محدش هيكلمه، انت فاهم، انت فاهم وانا فاهم. خلينا نطلع نسمع اصاله يوم يومين وشويه ونروح على الطياره، ولا لسه عندنا؟ طمنينا.
1: لا لا
0: انت النهارده انت
1: البيف جاهز، الشيكن جاهز يا فندم، كل حاجه جاهزه.
0: يلا بينا يا جماعه،
1: يلا بينا.

0: الذهب. الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: لينجلون ملفات ما يعودش، كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلون
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: الفنانة فرح يوسف.
5: هو في ايه؟
4: بأسرار النجوم مع إنجي علي.
5: يلا بقى
4: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: حاسة أقول للناس تعب، كيف يا أول حد كده انت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك، لقي لك واحدة من سن، وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكل علي بقى.
6: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير، بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوك يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
4: الفنانة فرح يوسف.
5: هو احنا اللي هنعيده عن زيدو؟
4: فأسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
5: طب أنا موافق.
4: نجوم أف أم على كيفك.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm.
4: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجومة بآم لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجومة بآم.

استعد دلوقتي تسعة، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكنا بنتكلم معاكم في الساعه الاولى عن ان في حاجه في الصين معموله، كانت فانا بتحكي لنا عنها، انا ما فهمتش قوي هي ايه، بس يعني واضح ان هي حاجه يعني
1: عياده يا جماعه مفتوحه في الصين اسمها مش عايزه اروح الشغل، بيعالجوا الناس اللي عندهم عامه يعني احتراق نفسي بسبب الشغل والضغوطات وكل الكلام ده، بيروحوا الشغل وهم يعني فاقدين الشغف وكل الكلام ده. والعياده دي اتشهرت من خلال اسمها، قد ايه اسمها كان بسيط وكان بيشد الناس، لان لما كانوا بيقروا الاسم كانوا بيحسوا اللي هو دي المشكله بتاعتي، انا فعلا مش عايزه اروح الشغل، فانا عايزه اروح اتعالج من الموضوع ده واشوف. وده حصل بعد ما كان في عياده قبليها برضو كان اسمها مش عايزه اروح المدرسه مش عايزه اجي هنا، مش عايزه اعرفكوا تاني، عايزه اعمل عياده اسمها انا مش عايزه اعرفكوا.
0: فكنا بنقترح ان في بعض الاماكن بتقول ان هي عندها زي بوكس كده اعتراف او بوكس مواجهه يعني للاتش ار، ان هو بيخلي الموظفين يكتبوا المشاكل اللي بتواجههم ويسيبوا البوكس ده من غير ما يكتبوا اساميهم على الورقه، ويسيبوا الورقه في البوكس، والاداره او الاتش ار يبتدوا يعالجوا المشاكل او المواضيع اللي الموظفين كاتبينها، والحاجات اللي مش عارفين يعملوها ممكن في اخر الاسبوع يعملوا زي جرد كده للحاجات اللي احنا جالنا مشكله فلانيه ودي هنشتغل عليها، جالنا مشكله الاعلانيه حاضر ودي هنغير لكم مثلا في حاجات، اصل في مشاكل في الشغل احيانا الناس ممكن تحس لو تسمعها من بره يقول لك ايه يا عم التفاهه دي وبتاع، لا في حاجات اللي هو واحد عايز في شغلانات ما بيبقوش عايزين يغيروا له الكرسي اللي هو قاعد عليه يعني، فاهمه قصدي ايه، واشتغل في اماكن زي كده اللي هو يا جماعه انا بتكلم على كرسي،
1: حاجات اللي هو بدائيه من حقوق الانسان عامه يعني مش بنتكلم في ان هو عايز حاجه كبيره، عايز اترقى، عايز مش
0: لا، ومن حقه ان هو لو في حاجه بس يبقى بيترقى بناء على اوبجكتيفز هو حققها،
1: طبعا
0: اهداف ليه على مدار السنه بتبقى محطوطه وبتبقى معلومه من السنه اللي فاتت. يعني بقول لك انت خلاص السنه دي انت مش عارف ايه، دي تاني سنه ليكي، انت المفروض تالت سنه تبقي هتعملي 1 2 3، فلو فانا عملت 1 2 3 دي وما اترقتش، لا هي لازم انا دي مش هخش في بوكس المواجهه، انا دي اخش برجلي على
1: البوكس
0: صباح الفل،
1: اخش بالبوكس
0: صباح الفل يا مستر، انا بالظبط كده
1: هستغي بالبوكس بقى مش هتكلم
0: صباح الفل.
1: صفتي كان بعت لنا بيقول ان هم عندهم في الشركه فعلا عملوا البوكس ده بس ركبوا كاميرا قدامه، فكان بيقول ان هو لا هم كانوا بيشوفوا حلول فعلا بس اللي اختار المكان ده حطوا قدام كاميرا، فكتبت لهم انتوا ايه بتقولوا نكتب بحريه وانتوا بتصورونا، لكن فعلا غيروا مكان يعني هم سمعوا كمان لده وغيروا المكان.
0: نعم كل حاجه وليها حلال عم صفتي، انتوا ممكن تجمعوا كل شكاويكم فجاه وتختاروا واحد يقوم واحد ما كتبش يعني يعني انتوا ممكن تجمعوا كل الورق بتاعكم، لو انتوا مثلا 20 موظف مثلا قرر ان هو يكتب المشكله بتاعته، واحد بس هيقوم مجمع كل دول يقوم رميهم في البوكس مره واحده، بيخلي الكاميرا بقى تشوف ايه
1: تشوف هي بقى تشوف هي ونبقى نشوف. مها صباح الفل عليك يا مهموها، بتقول انا نفسي في عياده بتاعت مش عايزه اخش المطبخ، كل واحد بقى وعايز المكان اللي ايه محتاج ان هو يتعالج منه. ماشي، في حد بيقول انا مره فاكره وانا في المدرسه قالوا لنا اللي متضايق من حاجه يحط ورقه في البوكس ده، وقررت احط الورقه في البوكس واقول كل مشاكلي، واخر اليوم شفناهم بيفضوا البوكس في الزباله.
0: خلاص بقى هم كانوا بيعودوكوا بس ان في ثقافه ان احنا ممكن نسمع بعض وكده
1: ودي رايكم يا اولاد اهو، وده كان درس للمستقبل يعني عشان بس ايه تفهموا، ما بيأهلوكوا للمستقبل، رايك رايح فين هناك بس كده. لا بس دي حرام، دي ممكن تبقى بجد يعني تسبب مشاكل نفسيه للاطفال، اللي هو انت عندك مشكله وكتبت المشكله وعايز حد يسمعك وكل الكلام ده، ولمحت بس ان هم اخر اليوم بيرموا البوكس ده كل المشاكل بالورق اللي مكتوب جوه في الزباله. يلا الحمد لله. صباح الفل عليك يا ملك، نرجو ان يكون ده درس افادك في حياتك العمليه. صباح الفل.
0: صباح الفل. طيب ايه النظام بقى، نروح على الطياره ولا ايه؟
1: نروح على الطياره وندي بقى
0: فزوره الطياره.
1: فزوره الطياره
0: صح كده؟
1: برضه هتبقى سهله جدا.
0: ماشي تعالى نشوف لو لينا مزيكا ثانيه واحده.
1: ممكن اغني لو مفيش؟
0: ارجوكي لا.
1: طيب
0: مفيش مزيكا.
1: اوكي.
0: طيب
1: هي بلد كل ما كلها هتبقى سهلة للأسف، كلها هتبقى سهلة. بس بلد ناس كتيرة جدا بتحلم ان هي تروحها، بلد انتوكا كده،
0: بلد انتوكا، صح.
1: هو انا لازم في يوم من الايام اروح هناك وتصور الصورة المعينة و
0: في ظهري حاجة معينة،
1: المكان المشهور جدا المعين. لو قلت اي حاجة زيادة
0: صح، ما انا بفكر دلوقتي. لندا ده تعبان على فكرة،
1: الايه
0: يعني طبعا ايقوني. انا ما بقللش، ما بقللش منه خالص.
1: ممكن اقول حاجة، بلد يا جماعة الناس بتنبهر بيها زيادة عن اللزوم، ولما تروح بتحبط جدا.
0: حسب، في ناس بتبسط فيها قوي قوي قوي،
1: برافو يا علي،
0: بجد
1: اهو الناس بتبتدي تعرف،
0: ما يعني تقول لك انا مش، انا لو يدفعوا لي فلوس مش هطلعها تاني. هو
1: اراء طبعا، هو
0: السفر كده عامه، انت في حاجات، بس في بلاد الناس بتجتمع عليها على حاجات معينه، برضو لازم ان انت لما تيجي تعمل الريسيرش بتاعك على بلد انت عايز تروحها، برضو لازم تخش تتفرج. دلوقتي بقى الموضوع اسهل بكتير، ان انت تقدر تبحث بقى عن الاماكن اللي انت عايز تروح تزورها هناك، وتشوف اراء الناس، وتشوف اراء فعلا ناس حقيقيه، مش حد واخد فلوس من جهه معينه عشان يقول دي احلى بلد في الدنيا، لا. فكده فمشهورين عامه، عندهم عيش خطير
1: طبعا،
0: في عيش معين معروف
1: يعني. عامه يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. وحاجات كتيره تانية غير المخبوزات برضو، جبن.
0: لغتهم، اللغه اللي هم بيتكلموا بيها، في دول كتير قوي في العالم بتتكلم بيها، بس هي اللغه الام خارجه من عندهم هم، يعني اللغه متسميه
1: باسمهم،
0: باسم بلدهم هم.
1: ولما حد بيجي لهم يتكلم معاهم بلغه مختلفه، هما من كتر ما بيعتزوا جدا بلغتهم بيبقى في نظرة دونية كده، اللي هو ايه ده، زي ما بتتكلمش اللغة بتاعتنا بشكل زيادة عن اللزوم يعني.
0: صح،
1: يعني هما معتزين جدا باللغة بتاعتنا،
0: بس التانيين اللي جنبهم اكتر بكتير، بكتير. يعني عندهم حتة كده عنصرية، انت بتتكلميش اللغة بتاعتنا،
1: تعالي متعنصرين جامد،
0: متعنصرين طبعا جامد،
1: دي العنصرة نفسها.
0: ماشي.
1: بلد العنصرة
0: يعني.
1: ماشي يا جماعة، ما شاء الله عليكم. ده ايه ده، ده ايه ده، كله جايب الإجابة صح، كله جايب الإجابة صح. ندور بقى على الإجابات اللي ايه. تركيا، مش تركيا. نو مش تركيا. لا ما شاء الله، خلاص الناس كلها عرفت يا يوسف.
0: بجد
1: والله
0: فزورة تعبانة ولا؟
1: تعبانة جدا، تعبانة خطرانة من أول.
0: بلد سهل عامة وبلد معروفة جدا. نعمل ايه، نقول دلوقتي ولا
1: اما نرجع بقى؟

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312515154.
2: الفنانة مروة نصر يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجومFM.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعه، البلد اللي احنا وصلنا لها مع بعض دلوقتي هي فرنسا، بلد من البلاد اللي مصنفة ان هي بلد الشياكة، بلد الحبيبة عامة، لان في هناك زي ما ناس كتير عارفة الكوبري اللي عليه القفال اللي كل واحد بيكتب اسمه واسم حبيبته على القفل وبيروح يكلبش القفل ده في السور بتاع الكوبري عشان خاطر يعني ان هو بيخلد حبهم وبيسيبه في المكان. ففرنسا بلد من البلاد اللي ناس كتير جدا جدا بتحلم فعلا ان هي تروحها، وفي ناس راحتها بالفعل وبسطوا فيها جدا، وفي ناس تانية قلتلك لا اوفر ريتد، او الناس بتديها اكبر بكتير من حجمها.
2: وعامة بيبقى من كتر التوقعات اللي انت بتبقى عاملها ليه للسمعة اللي هي واخداها، طبعا فرنسا بلد الحب، بلد الحبيبة، بلد مش من الافلام طبعا ومن السوشيال ميديا من كل الكلام ده، بلد الشياكة، بلد الأناقة، بلد البارفانات، بلد المش عارف، تحس ان انت هتخش بلد هتنط جوه مجلة اللي هو دي حاجة مش حقيقية، وتحس ان كل حاجة هتبقى قلوب حواليك وفراشات وحاجات كده. انت بتلاقي انها بلد طبيعية جدا، شعب مش طايق نفسه عنيف جدا، يعني ناس طبيعية، ناس طبيعية، بس انت من كتر ما انت عندك توقعات غير حقيقية انت فعلا بتروح تلاقي انها لا ما كانش فيها اي لازمه ان انا اجي فرنسا.
1: والميديا لها دور كبير عامه في انهم يوصلوا صوره معينه عن ناس معينه، بس عموما يعني هي بلد من اكتر البلاد اللي في العالم بتجذب السياح، بلد الاناقه والاماره والموضه والتاريخ العريق، وهي فرنسا. تمام. النهارده رايحين البلد اللي الصبح فيها بيترسم بفنجان قهوه، دايما كده في لقطه فنجان القهوه وعمارات فرنسا باينه من ورا، وتور ايفل من ورا، وجنبها الايه،
2: كرواسون
1: مثلا.
2: كرواسون ده الفطار الرسمي بقى طبعا، يعني يقول لك انا كل يوم باكل الكرواسون، بس هم المخبوزات عندهم
1: صح،
2: يا نهار ابيض. لا لا يعني عالميه، عالمية مش طبيعية. فيعني اللي بيفكر ان هو عامل دايت ورايح فرنسا ولا حاجة ما يفكرش خالص تماما.
1: طيب خلينا نقول لكم على اكبر وجهة سياحية او ايقونة فرنسا اللي الناس كلها بتروح عشان تزور المكان ده، وهو برج ايفل او تور ايفل زي ما الناس كتير بيقولوها، البرج اللي كل سياح الارض بيجوا عشان يتصوروا جنبه. لما المهندس جوستاف ايفل بنى البرج كبوابة للمعرض الدولي، معرض اكسبو لسنة 1889، مشاهير فرنسا وقتها هجموا البرج هجوم مرعب ووصفوه بالهيكل الحديدي القبيح. تمام. وكان مفروض يتهد بعد 20 سنة، وبس كان عامله مؤقتا كده، احنا هنعمل البتاع ده عشان يبقى ممر للمعرض بتاع الاكسبو يعني. تمام. لكن البرج فضل صامد لأكتر من 130 سنة، وبقى أشهر معلم، واحد من أشهر المعالم اللي موجودة على الكوكب، بارتفاع 330 متر، وبيحتوي على 1000 لمبة بتنور بالليل في عرض ضوئي كده، الناس بتروح تتصور بالليل جنبه. وفضل بقى هم سابوه على حطيته كده، وبقى هو الأيقونة بتاعت
2: فرنسا،
1: بتاعت باريس بالذات
2: بالظبط. يعني اللي هو تخيله وكان معمول لغرض معين، ان هو بوابة لمعرض بجد،
1: واتهموه ان هو قبيح.
2: ايه ده، ايه اللي انت عامله ده، وايه المنظر ده،
1: هيكل حديدي قبيح
2: بالظبط كده، صمد كل السنين دي وبقى معلم سياحي من اشهر المعالم السياحية اللي الناس بتجيله من اخر الدنيا عشان بس ان هي تتصور قدامه. انا سامعة بقى ان نفس الشخص اللي بنى تور ايفل عامل كوبري عندنا، كان عامل كوبري عند كوبري برضو قديم، قعد سنين طويلة، ونفس الديزاين بتاع تور ايفل، يعني في كده نفس الحديد ده. نفسي افتكر، بس يعني احتمال يكون كوبري مبابة، مش عايزة افتي، بس هنتأكد من المعلومة دي ونقول لكم عليها. طبعا من اشهر الحاجات في فرنسا شانزليزيه، شانزليزيه هو اشهر وافخم شارع في العالم كله، شريان باريس عامة، طوله حوالي 2 كيلو. شانزليزيه طبعا عنوان الشياكة والموضة، وعايز تروح بقى تعمل الشوبينج، طب مش اي حد طبعا يعمل شوبينج في شانزليزيه، بس قصدي ان هو من اشهر الاماكن اللي هو فيه كل البراندات العالمية موجودة هناك، هتلاقي فيه اكبر البراندات، هتلاقي فيه ارقى الكافيهات، هو المكان الرسمي اللي الفرنساويين بياخدوه ساحة لاحتفالاتهم ومهرجاناتهم الوطنية الكبيرة. تحس اللي هو ده المكان يعني أشهر شارع عندنا، عايزين نعمل أي حاجة وطنية احتفال بنحتفل بحاجة ليها علاقة بالبلد، شارع الشانزليزيه هتلاقيه على طول، هو ده أول مكان.
1: طيب ممكن نقولك حاجة على المعلومة اللي انت قلتيها دي؟
2: هتدمرها خالص طبعا.
1: لا لا لا مش هدمرها، بس هنعدل عليها عشان بس تبقى المعلومة سليمة. جوستاف إيفال فعلا هو صاحب الشركة اللي بنت برج إيفل ونفذ وصمم بالفعل منشآت في مصر، زي في جسر كده إيفل داخل حديقة الحيوان بالجيزة، وكوبري السلاملك في الجيزة، تمام، مدرج برضو ضمن أعمال إيفل في مصر، وعنده كوبري في نجع حمادي فوق النيل، وده مشروع مؤرخ برضو إن هو اللي عمله يعني. فهو هو سايب لنا حاجة من قطر هنا أهو، هو شبه برضو الهيكل بتاع
2: نفس الهيكل بتاع توري فال بالظبط كده، نفس الحديد ده. انا عايز اشوف شكل كوبري السلام لك ده، انا حاسه
1: لا مش ده السلام، ده بتاع حديقه الحيوان،
2: ده بتاع حديقه الحيوان.
1: ماشي
2: سبحان الله.
1: فهو فعلا زي ما بنا بتقول فعلا اللي بنى اللي بنى برج ايفل فعلا عامل لنا حاجات هنا في مصر.
2: طيب مين راح فرنسا، مين يبعت لنا ويقول لنا اكتر حاجه عجبته هناك، اكتر حاجه كان متحمس ليها جدا قبل ما يروح، ولما هروح حاسه ان هو لا الموضوع في الواقع مش زي ما انا كنت بتفرج عليه او بسمع عنه او متخيل ان هو هيكون عامل ازاي.
1: طيب نروح من الشانزليزيه نروح على متحف اللوفر. اللوفر واحد من المتاحف الشهيره جدا في العالم، في قلب موجود في قلب باريس قدام الهرم الزجاجي الشهير، وهتدخل اكبر متحف فنون في العالم. واللوفر كان اصلا قصر ملكي لاباطره فرنسا قبل ما يتحول لمتحف بيضم اكثر من 35 الف قطعه فنيه وتاريخيه. اللوحه الاشهر في التاريخ طبعا هي لوحه الموناليزا لليوناردو دافنشي، بس حجم اللوحه مش كبير هناك زي ما بيتجسد دايما. هتندهش ان الناس دايما بتقف طوابير عشان لوحة صغيرة كده، هي مقاسها 77 سنتي في 50 سنتي. يمكن سر جذبيتها هو لغز ابتسامتها الغامضة وان عينيها دايما بتروح وتيجي.
2: يعني انت لو مشيت يمين وشمال هتحس ان عينيها يعني بتروح لك وتيجي معاك، بس هي فعلا في الحقيقة حجمها صغير.
1: اللوحة دي بتعصبني
2: انا كمان،
1: بتجنني يعني.
2: لا انا عاجبني الابداع اللي معمول على اللوحة دي،
1: هم عارفين يعملوا هلا حوالينها يعني. بصي لا طبعاً. واللي بيروح هناك عايز يعترض على حاجه بيروح قدام الموناليزا دي، اللي هو بالنسبه لهم مش دي بقى الحاجه اللي انتم مبسوطين بيها، طب انا هعمل الحوار في الحته دي يعني فاهم،
2: هدمر لكم بقى التاريخ اصلا دي.
1: واللي هو بالنسبه
2: لي هي دي الموناليزا يعني
1: بالظبط،
2: هي دي. ماشي
1: في حد بيقول ده علي، ازيك يا علي عامل ايه؟ لا يا علي مش للدرجه، انت اصلا كنت لسه بتسال الكرواسون ده ايه، بيقول لك انا تسديتي نفسي لباريس، كنت ناوي اقضي ليله راس السنه هناك، كنت لسه بيسال
2: على يا علي اديها فرصه معلش. ما هو بص انت لازم تروح علشان تشوف بنفسك، فلا معلش يعني ما تاجلش السفريه، سافر يا علي سافر يا علي وشوف، لازم تشوف بنفسك، هو برضو الموضوع ده اذواق يعني.
1: في حد بيقول لك المتحف يجنن، الصور تكاد هتنط من حلاوتها، والموناليزا موجوده في اخر المتحف خالص عشان تعدي على كل اللوح في الاول. دي داليا حركه ذكيه
2: جدا،
1: لان في ناس هتبقى داخله،
2: الناس داخله
1: مينلي عشان الموناليزا
2: وخلاص، الموناليزا
1: فقال لك احنا نحطها لهم في اخر المتحف بحيث ان هم يكونوا عدوا على الحاجات الثانيه، فلما تطلعي تقولي لا المتحف طلع فيه حاجات كتير حلوه.
2: في كمان مسله فرعونيه، مسلتنا هناك يا جماعه جاي من معبد الأقصر،
1: مش المسلة بس
2: يعني، احنا هنقول ان هي المسلة دي من اشهر الحاجات اللي موجودة هناك. المسلة دي اهداها والي مصر محمد علي باشا لفرنسا في القرن التسعتاشر، ووقفة يعني بتزين العاصمة الفرنسية.
1: طيب بالنسبة للمسلة ان دي حاجة كانت هدية، الباقي بقى ما كانش هدية، نعمل فيه
2: نعمل فيه ايه؟
1: ماشي. طيب في قصر فرساي، ده من القصور اللي مشهورة جدا برضو في العالم، على بعد مسافة قصيرة جدا من باريس هتلاقي قصر فرساي، رمز الرفاهية المطلقة للملك لويس الرابع عشر. القصر فيه قاعة المراية الشهيرة اللي بتضم مئات المرايات الكريستالية المطلة على حديقة او حدائق خرافية ممتدة على مساحات كبيرة جدا. وكان البزغ المرعب جوه القصر ده هو ان الشرارة اللي فجرت الثورة الفرنسية، يعني بسبب ان قصر فرساي ده كان دنيا فيه، فهم ساعتها الفرنسيين كانوا معترضين عليه يعني.
2: طبعا. طيب في كمان مدينة غاس بتصنف كعاصمة العطور في العالم. المدينة دي محاطة بحقول ممتدة من الزهور الجميلة زي الياسمين واللافندر والورد الجوري. الورد الجوري ده ما علينا، ده ورد أكيد بيطلع منه عطور، عشان كده أكبر دور الموضة وشركات العطور العالمية بتعتمد على زهور غاس خلاص لإنتاج أفخم البارفانات. اللطيف بقى ان في مهنة هناك اسمها الانف، لوني، يعني ده حد بقى
1: لوني.
2: لوني
1: لوني
2: شفتر كده من
1: معاكي لغة انت
2: خلاص. ده شخص ربنا مديه حاسة شم خارقة، اسمع بس، حاسة شم خارقة يقدر ان هو يفرق بين مئات المكونات العطرية عشان يبتكر عطر جديد. ده دي بتبقى موهبة، ده استحالة حد يتمرن على حاجة زي دي، ان انت تشم بارفان وتقول ده دخله برتقان مع زهرة المش عارفة ايه،
1: دي شغلانته،
2: مع زيت هو دي شغلانته. شغلته الانف. بيشم
1: تتخش اي محل هنا تشم تلات بارفانات
2: كلهم يبقوا حاجة واحدة خلاص
1: بالظبط، بالنسبة لك بقى كل حاجة واحدة.
2: يعني فكرة ان حد في الذواقة، الشخص الذواقة اللي هو بيدوق حاجة ويقول دي فيها كذا وفيها كذا، انا حاسة ان دي اسهل شوية يعني، يقول بقى فيها ايه، سكر، ملح، دقيق، مش عارفة ايه، زيت، سمن، اي حاجة يعني. ممكن الواحد يبان الموضوع يبقى مستطعم حاجة زي دي، بس ان انت تشم الحاجة وتقول كل مكوناتها، انت اخرك هتلاقي مكون واحد، مناخيرك هتلقط حاجة واحدة
1: صح،
2: وهتقول ايه البارفان ده حلو او وحش
1: صح، او شجري شوية
2: او شجري، ده اخرك بقى لو
1: هتصنفه
2: ايه ده،
1: البارفان دي مش عارف ايه،
2: شتوي تقيل ويقعد معاك، ده صيفي لذيذ خفيف كده اللي هو ما يبقاش يعني تقيل على النفس كده، تبقى شم وانت مبسوط وحاسس ان دي حاجه.
1: لا وبنوصف الحاجات وصف اللي هو بالبلد بيبقى خطير، اللي هو لا دي ريحه دي حاجه امهاتي دي، انا يعني بتخش تدي بريف للراجل انا محتاجه حاجه امهاتي
2: بالظبط كده،
1: انا محتاجه حاجه لواحده بنت عندها مش عارف ايه، فهي بتبقى كده
2: مراهقين قوي، انا عايز حاجه اكبر من كده شويه، حاجه اقيم من كده. يقول لك البارفان ده شيك، ريحته شيك، في حاجه اسمها ريحتها شيك فعلا، تحس اللي هو حتى شيك كده
1: مفهوم،
2: هو في وصف ده اخرنا، انما وظيفه الشخص اللي هو الانف ده اللي هو لوني ده بيقول كل الحاجه يعني مكونات البارفان اللي موجوده، ودي شغلته
1: يعني. مش في حد بيقول انا لو هروح فرنسا هروح بس عشان احضر رولان جاروس مش اكتر. رولان جاروس واحده من البطولات الكبرى في عالم التنس، وناس كتير قوي بتروح فرنسا للسياحه الرياضيه عشان خاطر يتابعوا البطولات التنس عامه
2: صح.
1: ودلوقتي طبعا نادي باريس سان جيرمان هو بطل اوروبا، فبقى يجيب يستقطب لعيبه من العالم كله عشان يقوي الفرقه، وفي نفس الوقت برضو يسوقوا للمدينه من خلال النادي، فدي حاجه برضو حركه ذكيه.
2: شاطرين جدا.
1: طيب
2: يلا بينا
1: نطلع نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل معاكم، بس هنقول لكم قبل ما نرجع نكمل كلامنا على فرنسا، نقول لكم على اسعار الذهب والفضه، يلا بينا.

0: مشوار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6674 جنيه للبيع و 6640 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5840 جنيه للبيع و 5810 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 47320 جنيه. سعر الفضة عيار 999 ب 99 جنيه للبيع، 95 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببيع لك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: ايه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف انا بعتت لك ها؟ نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
4: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: نها طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
3: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: انا احمد الهوان.
4: وانا يمنع.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
5: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nogumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: لسه طيارة عيش صباحك موجودة في فرنسا، وناس كتيرة بتبعت لنا مسجز لذكريات ليهم بقى للطفولة، سافروا فرنسا وهم صغيرين وفاكرين قوي حاجات كده معينة، ولما كبروا وسافروها تاني حسوا ان هم لا الموضوع متغير كتير. وفي ناس برضو بتبعت لنا بتقول لنا احكوا لنا على الأماكن علشان هم متحمسين جدا ان هم يزوروا فرنسا في يوم من الأيام. من الأماكن طبعا والمعالم اللي موجودة في فرنسا، في كمان الجبل الأبيض أو مونبلون، هو أعلى جبل في جبال الألب، ارتفاعه أكتر من 4800 متر. من اسمه ناس كتيرة قوي عارفة أنه تعمل أقلام مشهورة، القلم المونبلون، وتعمل طبعا شنطه محافظه يعني منتجات جلود، وبقت ماركة عالمية يعني مشهورة جدا جدا. المكان ده هو مكان بدء رياضة تسلق الجبال والتزلج على الجليد في العالم كله، وفي أشهر تلفريك في العالم. الساحل الفرنسي هنا اللي هو زي الساحل بتاعنا الشرير جدا بقى هو الريفيرا، خلاص من أكتر أماكن جذب السياح في العالم كله. كمان بيقام هناك سنويا أشهر وأهم مهرجان سينمائي في العالم اللي هو مهرجان كان، اللي بينزل فيه السجادة الحمراء لكبار نجوم هوليوود للتنافس على جائزة السفعة الذهبية. طبعا مهرجان كان من ما هي اسمها السفعة الذهبية،
1: السفعة بالسين
0: السعفة سوري
1: سعفة
0: يعني دي او دي مش
1: طيب عامة فرنسا عندها فرنسا عندها حاجات تانية كتير برضو نقدر نتكلم عليها. عندها ديزني مثلا، عندها مدينة ديزني بالكامل
0: ديزني
1: تقدر
0: فرنسا.
1: تروح بيقولوا يعني ان ديزني فرنسا هي وبيقولوا بتاعت اورلاندو برضو خطيرة، بس ديزني فرنسا هي مدينة بالكامل تقدر تروح ان انت تقضي انت وعيلتك فيها الفترة اللي انت مقيم فيها، عشان انت عمرك ما هتخلص ديزني لاند. ما هياش ملاهي عادية اللي هو انت واخد بعضك وحاجز تذكره التوتو وبتاع ومش عارف ايه، لا لا لا انت لحد النهارده التوتو برضه صح؟
0: ايه التوتو ده
1: اللي هي بتاعت في تذكره التوتل والتوتو؟
0: لا عادي
1: انت ما رحتيش
0: لا لا ما استخدمش التوتو دي قبل كده.
1: التوتو دي اللي هي بتاعت الالعاب بتاعت اللي هو الفنجان.
0: لا انا بالرضايه، انا بالرضايه اخش الفنجان لان انا مش قادره
1: على فرهاد.
0: مش قادره على فرهاد بس لا لا عامه لا ديزني لاند فرنسا. وكمان بيقولوا برضو مش عارفه بالظبط بس في كاركترز زياده موجوده هناك عن اي ديزني موجوده
1: صح.
0: في بلاد ثانيه.
1: وفي سليبنج بيوتي كاسل اللي هي بتاع
0: الاميره
1: النائمه، القصر بتاعها موجود هناك. وهي عامه المدينه بتاعه ديزني مش هتخلص في يوم ولا يعني محتاج ان انت
0: على مراحل
1: تقعد وتبات في مدينة ديزني فيها أماكن للإقامة عشان خاطر الناس تقدر إن هي تستمتع بأكتر وقت في المدينة دي. فرنسا عندها أكتر من 1000 نوع جبنة عامة، لو هنتكلم عن الأكل عامة من البلاد اللي بتهتم جدا جدا بعالم
0: الجبن
1: الأجبان
0: أجبان.
1: أيوة دي بتبقى موجودة دايما في الصورة.
0: أيوة أيوة موجودة.
1: ماشي، في إيه تاني؟
0: في الكروسان طبعا والباجيت من اشهر برضو الحاجة يعني، طبعا كل المخبوزات بس الكروسان والباجيت. الباجيت ده اللي هو العيش الطويل، عيش فينو يعني طويل شويتين وبيبقى يعني ناشف من بره كده وطري من جوه، ده الفطار الفرنسي التقليدي عيش الباجيت والكروسان. بس شوربة البصل كمان او الأونيون سوب يعني من الحاجات الشهيرة هناك، من الاكلات الشهيرة هناك. تقيلة قوي شوربة البصل دي. من الشوربة اللي ما تعتبرش شوربة، انت بتشربها انها وجبة، هي تقيلة تقل مش طبيعي يعني. هي بيبقى البصل مكرمل مع الزبدة ومرقة ومتغطية بطبقة من العيش والجبنة، يعني عيش وجبنة من فوق، هي بتبقى مقفولة لكن وساعات بيبقى الطبق نفسه عيش. فاهم قصدي؟ بتبهرني شوية برضو لما الطبق يبقى عيش ببقى هل في وقت معين خلاص في شوربة قبل ما العيش ينهار ولا ايه؟ في كمان ايه تاني يا جوجو؟ كريب سوزات كليشيهات قوي، كليشيهات، احنا منقين برضو اكلات كليشيهية حقيقية يعني.
1: طيب في ايه ده؟
0: ايه في ايه؟
1: اسمه بون دوزار
0: بان
1: بان؟
0: بون. احنا فين دلوقتي بتتكلم
1: في الكوبري
0: عن
1: بقى؟
0: كوبري افتكرت بتتكلم على العيش.
1: لا عيب انا معايا
0: شاطر يا ولد شاطر يا ولد فرانسوا
1: جو سوي
0: ايه الحلاوه دي
1: جو سوي طبعا طبعا انا السين بتاعتهم او الاس بتاعتهم بتجنني الصراحه
0: الاس الصراحه
1: طيب البون دوزار ده اللي هو كوبري الفنون وده الكوبري اللي كنا بنقول لحضراتكم عليه في الفزوره بتاعه فرنسا في الاول انه كوبري مشهور جدا ان العشاء بيكتبوا اساميهم على القفل وبيقفلوه على السور وبيرموا المفتاح في نهر السين عشان خاطر يخلدوا حبهم في المية والهجيزة دي. هم عارفين ان هم يسوقوا للمكان ده هو مكان عادي جدا
0: بس شكله خطير
1: يا حبيبي
0: كمية الإقفال اللي موجودة وكل قفل مكتوب عليه حرفين وحاجات كده يعني طبعا شكله خطير يعني لما ابتدى الموضوع خلاص بقى عامل شكل جمالي كده
1: صح
0: عظيم
1: صح جدا في كمان بنتكلم على فرنسا ان هم بيقولوا ان فرنسا اخترعوا السينما الحديثة تقريبا الاخوان لومير اقام عروض عامة مبكرة لأفلام في باريس سنة 1895 وهم بصلهم بصت ان هم من اهم مؤسسي السينما في العالم.
0: بيقول لك كمان فرنسا هي اول دولة في العالم بتمنع السوبر ماركتس والمطاعم بالقانون ان هم يرموا الاكل الصالح للاستخدام وبتلزمهم ان هم يتبرعوا بيه للجمعيات الخيرية والمحتاجين. يعني طول ما الاكل ده صالح للاستخدام لسه ما عداش عليه تاريخ الانتهاء يعني ما جاش ممنوع منعا باتا بالقانون ان هم يرموا الاكل ده يتخلصوا منه لا لازم بيتبرعوا بيه للمحتاجين وللجمعيات الخيرية. اي حاجة حلوة اي حاجة عادلة عندك ايه تاني؟
1: عندي حاجات كتير بس في حد عمل
0: عمل ايه؟
1: يا عم سيبها في حالها لجفانا زهقت من فرنسا من كتر السفر ليها
0: زهقت جدا عايز اغير شوية
1: طبعا طبعا

0: طيب يا جماعه
1: ماشي، شكلنا لازم نهبط.
0: فرنسا فيها حاجات كتير جدا جدا طبعا، مش نقدر نخلصها في حلقه، لان لسه في مهرجان كان، وفي ممكن نتكلم على اماره موناكو، وفي حاجات كتير جدا جدا فرنسا فيها عالم غير العالم طبعا. ولكن استنونا كل يوم ثلاث بنروح بخيالنا كده بطيارة عيش صباحك لبلد من البلاد، عشان نلف العالم كله من واحنا في مكاننا، نعرف اكتر عن البلاد وثقافتهم وعن الاماكن المشهورة والاثرية والاماكن اللي احنا نحب نزورها والاكلات والعادات والتقاليد والحاجات دي كلها.
1: إيه وكل الكلام ده، لان برضو الواحد لازم يبقى رايح على مجتمع مختلف عنه، لازم يعرف عنه وعن شعبه وعن عاداتهم وتقاليدهم وكده، علشان برضو يقرب منهم ويحترم المكان اللي هو قاعد فيه. احنا اتبسطنا معاكم والله، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا. ولو في بلاد معينه عايزين ان احنا نروحها الثلاث الجاي، ابعتوا لنا على 015 5952 1006. خلصت حلقتنا ونشوفكم بكره ان شاء الله.
0: يلا بينا. انت بتعزي تامر عاشور؟ اسمعي الاغنيه دي لذيذه.

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامة فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408878.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها إيه؟
0: نجوم أف أم تي في.
3: تابعونا على youtube.com/@nogumfm. جديد نجوم أف أم. عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة على نجوم أف أم.

0: ام عزيز عبدو يا خلي اغنية جديدة على نجوم اف ام. دلوقتي 10، خلي مشوارك الجاي مع امرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع امرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: العاشرة صباحا على نجوم فم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: بيان مشترك لمصر وقطر وتركيا يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
3: قافلة المساعدات الإنسانية 249 تتجه من مصر إلى قطاع غزة.
2: وزير الخارجية استقبل مدير عام اليونسكو لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة.
3: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا الجديد، ويؤكد استعداد مصر للمساهمة في جهود إعادة الأعمار بفنزويلا.
2: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026.
3: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و86.9% رياضة و71.56% أدبي.
2: التعليم العالي تؤكد أن التنسيق الإلكتروني يحقق العدالة الكاملة والطلاب أمامهم 5 أيام لتعديل الرغبات.
3: انتظام عمل امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالمحافظات.
2: وزارة التموين تعلن تحديث سعر رغيف الخبز السياحي وحملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.
3: غدا إجراء قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري.
2: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
4: يا صباح الهنا.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. وحلقه الثلاث يعني حلقه افيهات الافلام، وهنتكلم برضو في موضوع كده بصراحه بحبه جدا وبحب كده اعرف شويه مش اسرار كده او حاجات حابين تشاركوها. والسؤال باختصار، فركشتوا ليه؟ ايه اللي حصل احكولي. ايه اللي حصل حسيت انه احنا معظمنا يعني كده كده عدى بالمرحله دي، اي علاقه عاطفيه في الحياه، وسبتوا بعض لسبب يعني بسيط قوي، مش عايزين الحاجات اللي هي العميقة الكبيرة الخيانة بقى ومش عارف ايه واكتشفت ايه. لا بتبقى فيه حاجة عدت في حياة معظمنا، هو احنا كنا تمام ولكن الموضوع باظ انتهى على اهون سبب. هتفكر في معظم الحاجات اللي عديت بيها هتلاقي انه فيه شوية اسباب غريبة، يا عديت انت بيها يا حد حواليك اللي هو جماعة انتوا سبتوا بعض ليه؟ لا اصل احنا ساكنين بعيد عن بعض، هي تجمع وانا زايد والموضوع متعب. موضوع متعب ومش قادر على السواقه دي كلها. سبتوا بعض ليه؟ لا والله هو مش حافظ افيهات افلام، فمعلش ما اقدرش اكمل مع حد كده. برج الناس اللي ليها في الابراج، لا ده طلع برج الاسد، استحاله يعني ايه. فبتبقى في شويه حاجات كده اللي هو يا جماعه بجد انتوا عملتوا كده فعلا، فبيبقى الافيه زي كده. لان الفكره كلها انه مش بس العلاقه بتكون انتهت على سبب بسيط، لا بيبقى كمان في سنه كده بعد وقت معين بتقول لا ده الحمد لله ان هي ان احنا ما اتجوزناش، ده الحمد لله ان ده اللي حصل، الحمد لله ان الجوازه باظت. لان بتبقى اكتشفت بقى لما ايه الحب بقى والفراشات تطير، بيبقى بالنسبه لك شفت الرؤيه فعلا وخلاص بالنسبه لك ده ما كانتش حاجه هنفع اكمل. ففركشتوا ليه يا جماعه؟ فركشتوا ليه وايه اللي حصل؟ احكوا لي كده على قصه انتوا فاكرينها. واذا طبعا زي ما انتوا عارفين احنا بنبقى الجيم كلها على الاف اللي معانا النهارده، فهتقولوا لي الاف من فيلم ايه، وطبعا مين اللي قاله واضحة جدا. فابعتوا لي على 015-59-55-1006 أو كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ده الإفيه اللي معانا النهارده, وانتوا بقى المفروض تقولوا لي الإفيه ده من فيلم ايه وامتى ده حصل معاك. الجوازه باظت ولكن لسبب انت يعني اللي هو في اسم كده, لو انا مش فاهم انا عملت ايه, انا يعني ايه يعني يعني انت بعض الحاجه زي كده. سبب بسيط جدا ولكن ممكن يبقى ندمان او زعلان او كده, ولكن ممكن يبقى برضه في جو كده اللي هو الحمد لله ان الجوازه باظت, الحمد لله احنا ما كانش هينفع نكمل. معايا احمد ان شاء الله. احمد والنبي. لا
3: ايوه
2: ايوه الحمد لله. ازيك يا احمد؟
3: الحمد لله.
2: ايه الاخبار؟ كله تمام؟
3: كله تمام الحمد
2: لله. احمد انت بعت لي حاجه غريبه جدا, فكان لازم اكلمك بصراحه. فالنبي قول لي سبتوا بعض ليه؟
3: ايه عشان ما بحلمش بيها وانا نايم.
2: يعني ايه؟ يعني ايه والله؟
3: كان بهزر.
2: طبعا طبعا, يعني انا عايز اعرف هي قالت لك ايه؟
3: عادي يعني كم كل يعني عادي بنتكلم اخبارك ايه مش عارف ايه عادي اللي هو الكلام
2: العادي
3: الكلام الحلو الكلام ده كله. فمرت سالت قلت يا وانت ما بتحلمش بيا ماشي؟ فقلت لها يعني وكانت غلطه في عمري
2: اللي هو اصلا ما ينفعش. طبعا
3: انا برجع من الشغل بحط دماغي
2: ما بحسش بحاجه,
3: ما بقدرش في الدنيا.
2: بني ادم طبيعي طبعا طبعا, بس ما ينفعش نقول الحاجات دي.
3: عايز انا برد رد تلقائي والله في مشكله بالنسبه لي وبتاع. لا طلع الموضوع بقى كبير بقى. انت يبقى انت كده مش بتحبني, انا ما بجيش في بالك تمام. والله يا ستي زي طب معلش, هو دي حاجه متحكم فيها ازاي؟ طيب ما معلش اصل عقلك الباطن مش عارف ماله. والله موضوع كبير. وبعدين ابتديت بقى طبعا الكلام ابتديت اتشد
2: طبعا
3: الكلام. انا بتلام على حاجه.
2: مش في ايدي حضرتك, انا مش في ايدي. ما انا لو قادر اعمل كده هحلم بحاجات كتيره جدا يعني, بس مش في ايدي والله.
3: عادي يعني انا ولا بحلم بيك ولا بغيرك.
2: يا نهار ابيض,
3: انا ام مزوعه يا ماما.
2: ايوه والله انت فعلا زي ما قلت لها, انا احط راسي على المخده بنام بعد يوم طويل وشغل وزحمه وحاجات انا مش حاسس بالدنيا, بيحصل لي حاله اغماء.
3: واحد بعدين مثلا انا فعلا بشتغل مثلا يعني ساعات كتيره وبتاع ومجهود برضه
2: طبعا
3: رهيب, بس بروح الواحد خلاص تعرف مش شايف يعني.
2: لا هي عايزه تتحكم يعني اصلا ما متخيله. متخيله جدا. فاللي هو لا هي عايزه تتحكم في عقلك الباطن كمان.
3: وفعلا والله وعايز اقول لك يعني الموضوع ما كانش مثلا عابر وبتاع او كان مثلا هزار او بتاع فكان ممكن يعدي. لا لا
2: ده بجد
3: خناقه وزعل وثلاث اربع ايام ما بتكلمش
2: وخلاص وسبتوا بعض.
3: انا لقيت بقى بصراحه انا بس ده مثال من زمان يعني بقاله فتره. فطبعا ده يعني بيدل بقى على حاجات تانية يعني لما يكون ده نمط الشخصيه وده التفكير بتاع الشخص
2: طبعا
3: يعني مثلا شويه جد بقى ما الواحد فعلا مفكر ان دي الطريقه الشخصية اللي ممكن مثلا
2: ترتبط بيها
3: في يوم من الايام دي طريقه تفكيرها في الحياه تمام. لا صعب
2: كارثه.
3: معلش يعني احنا النهارده على قصه زي دي احنا عملناها
2: حوار وعملنا مشكله صح
3: ومشكله كبيره
2: صح.
3: ده صعب طبعا
2: طبعا يعني. لا صعب يعني. وبعدين حاجه هي بجد انا اول مره اسمعها.
3: في حاجات ثانيه او في خمس حاجات طبيعيه يعني يعني طبيعي اللي هو الجدال الشد والجد والحاجات دي حاجات طبيعيه بس ما جايبش ليه بتحصل لاي بني ادم. بس
2: بالزبط.
3: انا حته انا بقول لك ان احنا تحصل خناقه وخناقه كبيره على موضوع زي ده. لا هو ده اللي
2: لا كارثه يعني. اصل انا اسمع اخري يعني اللي هو انت ما كلمتنيش قبل ما تنام, ما كلمتنيش اول ما تصحى, ما بعتليش صباح الخير, اللي هو يعني ماشي يعني هي حاجه برضه انا مش في دماغي, بس اللي هو يلا بس انك ما تحلمش بيا فيا بيه انا مش في عقلك الباطن. لا احنا في حته غلط فربنا نجدها نوسه خالص.
3: انت ازاي ما بتحلمش بيا؟
2: لا لا لا لا انا قريت المسج حسيت انه ايه مين احنا وصلنا لايه يا جماعه. لا لا لا انت ربنا
3: بس تشوف خلص كل كل المواضيع.
2: لا لا ربنا نجدك والله. طب تعالى نلعب الجيم ان شاء الله نجاوب صح. قولي الإفيه من فيلم ايه؟ سهل.
3: من فيلم عريس يا أمنيه.
2: حلو. مين اللي بيقوله؟
3: عادل إمام
2: الزعيم. طب ماشي هنكمل. وقولي بقى تعرف مين لعب دور العريس اللي من جهة أمنية؟
3: شريف منير.
2: مين مامته؟
3: لبلبة.
2: لبلبة. شريف منير كان بيقول لعادل إمام أنت حبيبي من أيام إيه؟
3: الجيزة.
2: من أيام الجيزة. مين كانت بنت عادل إمام في الفيلم؟
3: اسمها إيه؟ شيحة.
2: حلا. حلا شيحة. تعرف اسمها اسم الشخصية كانت إيه؟ كان بيقول حتى اسمها لا بحرف يعني او اولها ح. كان هو حتى في المأذون كده كان بيقعد يقول ايه اسمه واسمه هو اسمها الثلاثي. اسمها الثلاثي.
3: لا استني
2: يعني. بحرف الحاء حتى هو كان ليه الزعيم كده كان بينادي عليها كده في البيت باسلوب معين.
3: طاير من دماغي خالص.
2: ما تهزرش ما تهزرش يا احمد. بحرف الحاء. عين عبعال. بحرف الحاء. ح ح ح ب
3: حنون. بس
2: حنون. مش حنون. مش حنون. ح ب
3: حبي الحبوب.
2: ايوه ما احنا في الحته دي بقى. اسم بنت. اسم بنت. ح ب حبيبه. حبيبه. حبيبه خطاب النجاري. الانسه حبيبه خطاب النجار. ماشي يا احمد. انا خلاص انا مش في عقلك الباطن يا احمد. ازاي ازاي ما تجاوبش الاسئله. صباح الفل والله. ربنا يا ربنا يعينك وتوصل بالسلامه ان شاء الله. نورتني. شكرا لك.
3: صدمتني.
2: صدمتني الحقيقه. لا يومك حلو ان شاء الله. شكرا ليك قوي يا احمد. ربنا يخليك. باي باي باي. لا يا جماعه لا لا لا لا لا لا يعني انا اصلا حاسه ان انا حتى لو انا بتلكك لك مثلا لو انا في مكانها مثلا وخلاص انا مش عايزه اكمل معاه فبتلكك مش لاقيه لك عيب فهتلكك ده سبب هتكسف اقوله يعني هتكسف اقوله ده انا يعني لاي سبب ان كان بفكر في ايه مش حاسه ان انا ده سبب هعرف اقوله. معلش انت ما حلمتش بيا النهارده. يا بيه فكرتش فيا. لا لا لا انا مش هكمل مع حد بالاسلوب ده. فابعتوا لي يا جماعه فركشتوا ليه؟ سبتوا بعض ليه؟ الجوازه باظت ليه؟ يعني وللاسباب بقى اللي هي انت مش فاهم ايه اللي بيحصل وبيبقى في حاجه صغيره كده بتحس ان هو لا لا انا خلاص مش قادر اكمل. وبتبقى في برضو مواقف كتير اللي هو انا مش عارفه اقول ايه للناس اللي هو السبب بسيط بس انا بجد بالنسبه لي لا مش هينفع اكمل بيه. فهقول لهم ايه؟ هقول لهم سبته ليه؟ سبته عشان ما بيحلمش بيا؟ يقولوا عليا ايه؟ فهقول اي سبب تاني. ومع الوقت ممكن تكتشف ان ده كان قرار صح جدا عادي. فبعتولي على 015 59 55 1006 ايه اللي حصل؟ نسمع عمرو دياب ونرجع تاني.

ماشي محمد. صباح الفل عليك. بيقول لي هي حلقة تقليب مواجع قوي، بس أحمد هون عليا، عشان كده أنا قلت أبتدي لكم بحاجة كبيرة بصراحة، هو فاجئني علشان بعد كده تحس إنه أي سبب تمام إحنا أوكي. آية صباح الفل عليكي يا سلام. ماشي تقولي هقول لك على حاجة، بس كان حب بقى إيه، مراهقة ومدرسة وكده والكلام الجميل ده، ودخلت بسببه قسم هندسة مدنية، وبعد 5 سنين كلية وتعب وهم اتخرجنا الحمد لله، وقال انا لسه عندي جيش، فانت هتقدري تستنيه 3 سنين ولسه على ما اتخرج واكون نفسي، فانت لو عايزة تستني استني. وبعد ما سيبنا بعض جيس وات، خد اعفاء من الجيش، وبعدها لما اتكلمنا حاول يرجع، بس انا كنت خلاص بصيت بقى قدامي، ولما بقفل من حد ببص خلاص ايه، ما برجعش ابص ورايا تاني ابدا. برافو عليكي، بس دي بحسها الحجة اللي هي ايه، او مش الحجة، السيناريو اللي عدى على كل بقى ايه، حب المدرسة والجامعة والحاجات دي، اللي هو انا لسه وهكون نفسي عندي مش عارف ايه، وهتستنيني ولا لا، ومن الاتجاهين يعني، بيبقى في حد اللي هو هتستنيني ولا لا فيخلع، وفي حد بنت اللي هو لا انا مش هستناك يا حبيبي، او هستناك روح روح روح خش الجيش سافر وانا هنا، بس يسيب مصر تلاقيها ألف ألف مبروك. أنا اتخطبت أول امبارح. حد بيقولك إيه أصلا أسوأ حاجة عملتيها أنك دخلتي هندسة مدني عشانه، لو كان عشانه يعني. برضو دي حاجة ما بفهمهاش قوي، يعني الناس اللي هي بتعمل حاجة يعني وتلبس في دراسة في شغلانة في سفرية في فلوس في مش عارف إيه عشان حد، اللي هو إيه الحب الجميل ده. في حسين، صباح الفل عليك يا حسين. ماشي، في كمان نور، بغض النظر بغض النظر اني متجوز دلوقتي، علاقات السابقه واللي فيها واللي في منها بندم اني ما كملتش فيها، والمفروض ان كنت ادي البنت فرصه اكتر من كده، وانا كنت المفروض اخد الخطوه. مفيش قوي سبب، هيبقى بسيط في شكل العلاقات، بس ما كنتش بحس من ناحيتها ان هي مهتمه بيا اساسا، اطلب نخرج هي تقول لي لا تعبانه، بس الاقيها بتخرج، فما دخلتش في علاقات عاطفيه طويله عشان ايه، ما بحبش بسهوله. ماشي نور الدين، صباح الفل عليك. برده يا جماعه في حاجات كده العلاقات دي بحسها معقدة جدا جدا جدا، ففكرة انه ما بين انه انا بطلب منها مثلا يلا نخرج، انا طول الوقت اللي بقوله وانا طول الوقت اللي مهتم، والطرف التاني ما بيعملش ده، ففي سيناريوهات كتيرة جدا ممكن تبقى رد فعله ده كان ليه. ممكن هو اصلا مش مهتم فعلا، يعني هو فعلا مش مهتم وبيحاول يبين لك ان هو مش مهتم، مش عارف يجيبها لك دايركت. ممكن يبقى هو دي شخصيته، انا ما بهتمش بالتفاصيل، ممكن يبقى بتتكسف، ممكن يبقى كسلان، ما بيحبش الخروج او ما بيحبش الحاجات دي، فاللي هو الموضوع معقد قوي قوي قوي، فبحس ان صعب ان احنا نعمم النوع دول. بقولك ايه، لو قلتي نخرج وهو ما خرجكيش المره اللي بعدها سيبيه، يعني بحس ان دي الحاجات معقده جدا. ولكن احنا نتكلم في قصص النهارده، حكايات، حكايتك ايه، حكايتك ايه يلي فركشته ليه، ايه اللي حصل، فكره الحاجات البسيطه اللي بنقف لبعض على الواحدة عليها وتحس انه خلاص، او الحاجات البسيطه اللي بتفركش عشانها بعد كده بقى بعد ما تفوق تكتشف انه ياه ده انا ما كنتش واخد بالي من حاجات كثيره جدا، ده ايه اللي حصل ده. فبعتولي على 015 59 55 1006، نتكلم عادي، نحط مواجعنا على بعض وجروحنا على بعض، ايه اللي هيحصل. وفيلم اللي معانا النهارده عريس من جهه امنيه، فالسؤال اللي جاي في بدايه الفيلم خالص، ايه الرياضه اللي كان بيلعبها عادل امام مع حاله شيحه في بدايه الفيلم خالص، كانوا بيلعبوا رياضه معينه، ايه هي؟ ابعتولي على الواتساب عشان نرجع نكمل الجيم.

Ne'ye? Kairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ماشي. ده الإفيه اللي معانا النهارده من فيلم عريس من جهة أمنية. وبنشوف امتى الجوازة باظت، يعني ايه اللي حصل، سيبتوا بعض ليه، فركشتوا ليه. انا بقى عايزة اعرف تفاصيلكم اكتر من كده، يعني عايزين نبقى اصحاب اكتر من كده شوية، وتحكوا لي ايه اللي حصل. لانه انا عمالة بسمع اسباب غريبة جدا، اسباب غريبة جدا. منها انا دايما بحس ان تبقى في اسباب وراء السبب البسيط ده، ان ما كانش يعني موقف كبير وبالنسبه للشخص لا دي حاجه انا مش قادره اعديها، حتى لو بالنسبه لك بسيطه او تافهه او اي حاجه، بس انا بالنسبه لي لا. وفي حاجات تانية بحس ان هو اوريدي كان في تراكمات، ف خلاص بقى يلا ايه ده، انت ما بتقولش صباح الخير، طب خلاص يلا نسيب بعض. ومع الوقت ممكن تكتشف ان ده كان الكويس ليك، كده كده نصيب، بس تكتشف ان ده الكويس ليك هو اصلا الموضوع ما كانش نافع. انا كنت بحاول في ايه، انا كنت بعمل ايه انا دلوقتي. فده حصل معاك امتى؟ معايا اسلام ان شاء الله. اسلام،
1: ايوه،
0: صباح الفل، عامل ايه؟ كله حلو،
1: كله كويس.
0: سبتوا بعض ليه يا اسلام؟
1: او احنا داخلين على احنا نسيب بعض خلاص
0: يعني. في كده في المرحله، احكي لي بقى، قول لي.
1: لا هو المشكله اللي هي بتاعت المجتمع كله، العين
0: اللي هي يعني العند
1: قوي. تخيلي مثلا، عارفه فيلم وش اجرام لما محمد هنيدي على اللابتوب جاي من هنا ووش الناحيه الثانيه؟ هي حاجه زي كده، اللي هو مثلا
0: لو انت عايز ايه ده؟ لا
1: انا هعمل العكس. انا مثلا نفسي اعمل الماستر، طيب خلاص ايه رايك لو، بس الكلام ده بقى احنا متخيلين هداك بقى تبداي تعملي ماستر. لا انت مين قال لك تقول لي اعمل ماستر؟ مش عامله ماستر.
0: رغم ان هي كانت عايزه تعمله عادي،
1: بس
0: انت اللي قلت
1: تعملها. لا ايه يعني، رحت حفله تامر حسني بس اتخانقنا. مين تامر حسني؟ انا ما بحبوش
0: اصلا. طب وانت عنيد برضو ولا العند من اتجاه واحد؟
1: الاول بقى خلاص عند في عند، فخلاص بقى اللي هو انا عنيد فهي بتعند، فاحنا وصلنا لحته اللي احنا ايه برضه نفس الحاجه. احنا اصلا ولا هي بنوصل للنقطه بقى.
0: طب انا عندي سؤال، هي بتعند وانتم متخانقين، اللي هو انت احنا متخانقين، طب اللي هو مش عامله لك اللي انت عايزه، ولا هو ممكن في المطلق عادي جدا اي كلام بتقوله هي بتعند؟
1: هو غالبا المطلق اللي احنا متخانقين، هي نفس الاجابه.
0: طب ما هو احنا كده في مشكله، هي ممكن تبقاش حباك اصلا، يعني ممكن ما تبقاش اصلا انت جاي معاها قوي.
1: لا انا جاي معاها جدا، بس اللي هو ايه ما حدش يقول لي اعمل ايه. انا عارف انا بعمل ايه كويس.
0: اوكي. طب انا بحاول ادافع. طب هل مثلا انت اسلوبك مثلا اللي هو طف شويه او يعني عنيف شويه، اللي هو لا اعملي كذا، فاللي هو بالنسبه لها لا انا ما حدش.
1: لا بالعكس، ممكن هي طبيعه شغلها شويه، عشان هي يعني مانجر في مكان ما، فهي عارفه اللي هو ايه، انا اوردر.
0: ايوه انا صح. انا المديره هنا.
1: بطبيعه شغلها فبقت طاغيه على حياتها الشخصيه.
0: طب انت هل انت فتحتها في قصه ان انتوا يعني ممكن ما تكملوش ده؟
1: احنا
0: ولا انا فضحتك على الهوا دلوقتي؟
1: لا عادي، احنا في الاخر اصلا حتى كمان واحنا بنفشكل، فاهم اللي هو طب احنا المفروض هنعمل كذا وكذا. لا ما تقوليش احنا بنفشكل، انا اختار اعمل
0: ايه الحوار. انا مش ناوي افشكل، يعني انت طالما هتقول انا مش هفركش، معلش.
1: طيب
0: ما تقوليش
1: باباكي ولا انا اقول لبابايا؟ قالت لا انت اللي تقول لبابا. لا خلاص تمام ماشي، هعمل ده بكره. لا النهارده
0: ايه ده؟
1: لو قلت لها النهارده تقول لي الساعه 8، لو خلفتي في المجلس لا طب مش مفشكلين.
0: لو 8 و5 لا معلش. لا انا قلت 8
1: اتاخر.
0: ايه الحوار ده؟
1: لا يعني
0: لا ده صعب.
1: موضوعين كمان جنبهم، منهم برضو موضوع اللي هو ايه، انت ممكن تكوني بتكلميها عشان تتفقوا على خروجه ما، مش هي هتتفق معاك، هي ممكن اختها تتفق لك معاها، تقول لكم ايه رايكم تروح كذا.
0: ده ايه كاسيستنت يعني، كمساعده اللي هو كلم المساعده بتاعتي تقول لك جدول اعمالي.
1: ما هي في حياتها مانجر بقى، فخلاص يبقى لازم فيها اسيستنت.
0: ايه ده؟ انت كان اختها معلش بس فلانه فاضيه من كذا لكذا، عايزه اخرج معاها بس لو ينفع اخرج مع خطيبتي بس ارجوكي.
1: ويختاروا لنا عادي، فاهمه اللي هو حياتنا شير، يعني اللي هو ايه السلام ده شير، احنا ثلاثه اخواتي السلام شير بقى. يشوفوا ايه يعني، رايكم ايه ونعمل مع...
0: لا, لا لا لا لا انا مش مصدقه، انا مش مصدقه والله العظيم. وبعدين مش عارفه، حاسه من صوتك يعني انك يعني تمام هادي يعني، فاللي هو
1: الاول بقى اللي هو ازاي على المكتب خطتين مش ثلاثه.
0: انا حاسه فاهم اللي هو انت ممكن هتبقى بتقفل معاك التليفون، اللي هو لا خلاص وقتك انتهى معايا، مش يعني تمام وقتك هندخلك اجتماع
1: انت. لا هي كده كده يعني مش موضوع اجتماع، اللي هو ايه خلاص انت عايز ده تمام ماشي عادي بقى، بعد ما تقفل هتعمل عكسه بس تمام. هي قالت لك تمام، يعني انا
0: اوصل
1: لحته التمام دي حلوه، مش مهم تنفذه.
0: بالظبط مش قلت لك تمام خلاص؟ لما انا اشوف بقى اقول
1: كمان
0: بالظبط كررها كده واقول تاني طب مش عاملاها خالص. ايه ده؟ ده صعب خالص. ده صعب. الاسود شكله خطير خالص. لا لا لا كارثه.
1: هو ايه ده الازرق حلو في المكتل اللي انت تقولها من عينيا خالص، مش لاقي تاني يوم باللبسه
0: هحرقه. مش الازرق عجبك هحرقه. لا لا لا يا اسلام، ده اهرب بقى اهرب.
1: لا
0: ده الموضوع صعب.
1: انا حتى كمان يعني حتى كمان الهروب فاهم، انت قلت لها هعرف بعرف لك. لا لا بطياره يا اما مش خليك معايا انت بتاعي.
0: ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي حاجة مسيطرة جدا، دي حاجة مسيطرة ومتعبة جدا. يعني هو احنا بنعد، انا اسمع العند ماشي، بس احنا بنعند في قرارات في شوية حاجات كده، اما مش كل حاجة. احنا نخرج 9 لأي 8، ولو مش 8 انا ماشي.
1: على فكرة هي كمان بتوصل لمرحلة ان لا العند ده اصل لها كذا مشكلة، تقول لك ده عشان انا احنا وصلنا المشكلة دي، طب انا مش هعند تاني. يا دوبك ننام نصحى تلاقي بقى ايه
0: العند اشتغل تاني.
1: هو بقى ايه ده خلاص بقى انا يعني
0: ربنا معاها. ربنا معاها خلاص، كل شيء اسمه ونصيب. وخلاص اعتبر الحلقه دي اشاره. انا جيت لك في وقتي.
1: هي اكيد بتتفرج فاكر كده كل شيء اسمه ونصيب، طب انا مش متشكله.
0: عامه يعني انا اتوقع كده جدا. انا حابه اعرف منك ابديتس عامه، اللي هو انا مش عايزه اكمل. لا انت اللي قلت مش عايزه اكمل، طب مكملين وشوف انت هتعمل ايه. فارجوك يبقى طمني بس. طيب تعالى نلعب الجيم كده بسرعه، وقول لي بقى في بدايه الفيلم عادل امام كان بيلعب ايه مع حاله شيحه الرياضه؟
1: بالنسبه لنا تنس، بالنسبه لخطيبتي بيلعب اي حاجه تنس كواش.
0: بالنسبه لخطيبتك احنا مالناش دعوه خالص. هنشوف هي عايزه ايه ونبقى نعمل الفيلم تاني. طيب في حاله شيحه تقدم لها كذا عريس قبل شريف منير، تعرف تقول لي ثلاثة؟
1: اسمه ريكو.
0: حلو.
1: واحد منهم.
0: حلو.
1: اتنين احمد زاهر.
0: حلو حلو.
1: الثالث
0: كان في اول الفيلم، كان اول عريس
1: مش عارف هو كان ركبين عربيه،
0: كان مهندس بترول وبعد كده طلع شغال في مستودع انابيب.
1: قعد ينزل داون جريد لحد ما نزل
0: الحاجه. ايوه مين بقى؟ مش فاكر. مسرح مصر. رشه جريئه.
1: ايوه ثواني اشوف الباقي.
0: أشرف عبد الباقي. ماشي. تعرف تقول لي عادل إمام طلب من شريف منير قط السفرة تيجي منين؟
1: ماليزيا؟
0: لا، الترابيزة من حتة والست كراسي من حتة.
1: أنا أعرف البلاطات، البلاطة من ماليزيا.
0: أنا عايزة قط السفرة.
1: ما ركزتش في السفرة.
0: أنا هعند زي خطيبتك؟ لا، أنا عايزة قط السفرة. الترابيزة من البلدين بحرف الألف.
1: أسبانيا؟
0: أيوة. والكراسي؟
1: من ألمانيا؟
0: لا. بالألف برضو بس مش ألمانيا.
1: بالألف برضو بس مش من ألمانيا. كرواتيا يعني.
0: كرواتيا تي. لا بالألف.
1: بالألف
0: شبهنا شوية. صوتهم عالي وحبوا الأكل و بيتكلموا بايديهم.
1: اي بني ادم بيعمل
0: مولتو مولتو مولتو بيني. يا ربي. يا ربي يا ربي. ايطاليا. ايطاليا هتشلني. ماشي يا احمد. ماشي يا اسلام. براحتك خالص. مش هحط عليك اكتر من كده ضغط، عشان اللي انت فيه كفايه. انت فيه كفايه جدا. صباح الفل. باي باي. يا عيني الواحد بيشوف حاجات يحس اللي هو لا لا، اللي يشوف بلاوي الناس. انا تمام قوي. في اسلام بيقول لي اسلام تاني والله الاسم ده كتير جدا عندي هنا. والدي بيحكي لي انه كان خاطب زمان وسابها عشان اختلفوا على نوع السجادة طبعا، ودي اكتر حاجة بقى بستغرب لها جدا، اللي هو احنا اختلفنا على حاجة في تشطيب البيت. لا هو عايز سجاد لون معين، هي عايزين الحيطة ندهنها بلون مش عارف ايه، وهو عايز اختلاف بقى. والاختلاف ده ساعات بيبقى متشعب، اللي هو لا هي مامته او اخته او خالته عايزين اوضة الاطفال نعملها مش عارف ايه، اللي هم ملهمش علاقة، وبنتكلم في حاجة ممكن أصلا ندخل ما نعملهاش أساسا، بس هم ده رأيهم وده قرارهم ولازم نعمله. طب ليه؟ يعني احنا ايه اللي وصلنا ونسبنا بعض بقى يعني سبنا بعض والموضوع بقى دخل انه لا وانت ما بتحبينيش وانت ما بتسمعليش والموضوع كبير جدا وسبنا بعض. دي اكتر حاجة يبقى بالنسبة لي غريبة جدا. تعالوا نسمع زياد زوزة. نسمع زياد زوزة نهدي شوية ونرجع تاني.

3000، انا عندي ذهب بس، فاعتبرتها اللي تزق وسبنا بعض. جه بقى في قعده الاتفاق قال هيجيب ايه شبكه ب 5000، سكت وما اتكلم. جوزي بقى في حاجه تانية، فسكت وما اتكلمتش ووافقت. اهلي استغربوا، بس انا كنت الاولاني مش بحبه وكان جواز صالونات. بحب قوي برضو الحاجات دي، اللي هو انا طول حياتي استحاله هعمل كذا، ولازم اعمل فرح، ولازم اعمل مش عارف ايه، وشبكتي تبقى بكام. ودايما بتحط الحاجات دي علشان مثلا معظمهم جواز صالونات او مش مقتنع قوي كده. يجي بقى زوان مش هنعمل فرح طبعا، افراح دي ملهاش اي لازمه، مفيش شبكه عادي. انا اصلا ما بحبش البس حاجه في ايدي، يعني اللي هو انا معاك. فبيبقى دايما الاهل كده اللي هو لا والله لا والله. ماشي. في حد كمان مادونا بتقول لي اول مره قال لي يانا يا سيشن الخطوبه. وازاي قعدت اكتر من 5 دقايق مع اصحابي، عشان وقتها الطريق كان واقف فروحت متاخر شويه، فبعد 5 دقايق اتصل قال لي يلا تمشي دلوقتي حالا. وتاني مره بقى نسي انه يقول لي انه خاطب. الحاجات دي بقى يا جماعه بتجنني جدا. اولا انا يا سيشن الخطوبه دي انا بالنسبه لي ما بحبش خالص اي حد من الطرفين يحط نفسه في مقارنه مع شيء، اللي هو يانا يا الخروجه دي، يانا يا السفريه دي، يانا يا سيشن الخطوبه. ما تعملش كده، يعني ده تقليل جدا من نفسك، اللي هو انت بتقارن نفسك بشيء، بتقارن نفسك بسفريه. ولو احنا بقى في عند، ولو احنا ما اصلا متخانقين او كده، فهتبقى وحشه جدا في حقي لو هو اختار سيشن الخطوبه عليا، يعني لو هو اختار السفريه وانا لا، وحشه جدا. فما احطش نفسي في المقارنه دي من الاول. بستغرب جدا اللي بيعمله ده. وطبعا نسي ان هو يقول انه خاطب، يعني كويس ان هو كان خاطب بس مش متجوز. يا مادونا يعني في ناس بتنسى هو متجوز وبتنسى الاطفال، ويعني الموضوع خطير. ماشي. شريف، يا شريف للأسف الحلقة بتخلص، يقول لي سبتها عشان أوضة. متخيلة برضو، متخيلة حوار التشطيب ده والحاجات دي، متخيلة ممكن نبقى روحنا فين. يعني ابعتلي حاول حتى أقراها قبل ما كده. طبعا كل الناس بتسأل هي لسه خطيبتك ولا لا. مها لا، يعني هو في الأغلب اسلام بيكلمها دلوقتي. الأغلب بيكلمها دلوقتي، بينهي الموضوع ده. في أحمد، صباح الفل يا أحمد، صباح الفل. 5 جنيه بس، يا نهار تؤمر يا أحمد. أنا خلعت مرتين من غير سبب، يعني حاجة كبيرة قوي. التانية خيانة واتقفش علا. ما هي الحاجات الكبيرة دي بقى علا، يعني خلاص نفهاش دي. وسام، صباح الفل عليك يا وسام. في برضو الانفرسري 18 ده دكتور شيماء، يا نهار ابيض، صباح الفل، العمر كله يا رب، كل سنة وانتو طيبين. في ماشي طارق، صباح الفل عليك. معتز، انا عندي بعض المواقف شفتها في كذا محاولة صلح بين الازواج ومنها حاجات عجيبة، قولهولي، ابعتولي على طول يا جماعة، ابعتولي ما تسيبونيش كده. عندي مشكلة معقدة بعد كذا ارتباط فاشل، اقرب صديقة صاحبتك حسيت ان هي اكتر شخص مناسب ليك، ومش عارف لسه اكلمها ازاي في الموضوع ده، بقالكوا صحاب 17 سنة. 17 سنة اسلام برضو، انتوا في ايه يا جماعة النهاردة؟ كل اسلام حكاياتكوا معقدة ليه؟ ليه الحاجات دي؟ في حد ايه ده؟ كان صالونات وكان الجو حر ورومانسية وبتاع، وهو كان عايزنا بقى رومانسية وانا زهقت والدنيا صيف ففركشت. بحب قوي الناس اللي خلقها ده، يعني لو انت لسه عايز رومانسية ونتكلم وبتاع، وانا بنام بدري وانا الجو صيف وحر فما تخنقنيش فيلا نفركش. بحب قوي اللي هو ايه ما كده. بقالي كتير، يا نهار ابيض، صباح الفل اسلام برضو. في سيبنا بعض عشان غيرت شغلي وبقى وقت الشغل الجديد اطول وما بقيناش نقعد مع بعض زي الاول. يعني ممكن اعديها بس مش قوي. ايه وائل، صباح الفل عليكي. مادونا بيقول لك ما تكبروش الموضوع قوي، يعني ايه خاطب؟ ما بقول لك في بيبقى اكتر من كده. سيبنا بعض عشان قالت لي انت اطول مني، مع ان عادي كان طولها لحد كتفي. طب ما ده الطبيعي، يعني ده الطبيعي، عايزه ايه؟ عايزه ايه يا جماعه؟ طب يا جماعه الحاجات دي عشان هي معقده جدا، بحس طول الوقت وبتبقى في اسباب كده، بحس انه ليه. حد بيقول لي اعرف واحد صاحبتي خطيبها سابها لان هي كانت بتربي قطط، وهو ما كانش بيحب القطط، فلما لقى الموضوع صعب تتخلى عنه فقرر يسيبها. تصدق بقى
ان ده ممكن يبقى اكتر حاجة منطقية جدا في الحياة.

0: الحاجات كلها اللي اتبعتت لي يعني في الحاجات الغريبة اللي اتبعتت لي، لأنه لو حد عنده فوبيا، أنا مثلا عندي فوبيا من القطط، أكيد لو ارتبطت بحد بيربي قطط ودايما بيبقى الناس عندها ارتباط بالحيوانات اللي هي بتربيها، فمش هسيبهم وبحب القطط بتاعتي وهيبقوا معايا فخلاص. فدي المقارنة اللي ممكن بقى، اللي هو أنا يا القطط، وأكيد هتختار القطط، فخلاص يعني فرصة سعيدة جدا. أنا تمام أروح مع حد بيربي كلاب بقى أشوف إيه اللي بيحصل. يعني أنا بحس إنه دي ممكن بس تبقى برضو واضحة من الأول، ما نقعدش نروح ونيجي. وليد من فلوريدا، عيد جوازنا 20، كل سنة وانتوا طيبين. بحب قوي الحاجات اللي بتيجي في النص كده، اللي هو في انيفرسي لذيذ بقى لهم كتير مع بعض، الدنيا حلوة، نحس ان في شوية أمل مش ان الجوازة باظت. غير كده يا جماعة كل شيء اسمه ونصيب، انت بس ما تتخلاش ايه، ما تخليش في حاجة تبقى بتيجي على كرامتك او الحدود اللي انت حاططها. غير كده بقى كل شيء اسمه ونصيب، سبب بقى تافه، سبب كبير، سبب ما كنتش تعرفه، الحاجات دي كلها اهو زي ما حضراتكم شايفين في حاجات كتيرة قوي بلاوي. فيعني يوم جميل عليكم ان شاء الله. خلاص اخر حلقة في الاسبوع، شوفكم بقى ايه الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، أغنية جديدة على نجوم أفقام.

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ستنت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامنا خلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي الميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمة ده ويقعدوك ليلة ليلتين، واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجة يعملوا لك بيها قضية ولما تيجي نازلة في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانة ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
6: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
9: يا صباح الهنا

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: الحادية عشرة صباحا على نجوم فيلم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: بيان مشترك لمصر وقطر وتركيا يدين الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
3: قافلة المساعدات الإنسانية 249 تتجه من مصر إلى قطاع غزة.
2: هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف مجهول.
3: وزير الخارجية يستقبل مدير عام اليونسكو لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة.
2: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا الجديد، ويؤكد استعداد مصر للمساهمة في جهود إعادة الأعمار بفنزويلا.
3: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026.
2: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% للعلوم، 86.9% للرياضة، 71.56% للقسم الأدبي.
3: التعليم العالي تؤكد أن التنسيق الإلكتروني يحقق العدالة الكاملة، والطلاب أمامهم 5 أيام لتعديل الرغبات.
2: وزارة التموين تعلن تحديد سعر الخبز السياحي وحملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق.
3: غدا إجراء قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري.
2: استعدادا لمونديال الفروسية، الخدمات البيطرية تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشراح الإلكترونية.
3: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم، والدرجة بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين
5: بعدين بعدين بعدين بين

0: ιστορία γλίδα, αλλά εννοούμε φάρμα.
1: دلوقتي جمعاتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
2: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام او كل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعه حظ جديده مع ندى فليفل كل حد وثلاث من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر. زي ما انتم متعودين انا بكون سعيده الحظ الاولى، بنبتدي بحظي انا علشان بعد كده الدنيا تكر بقى باللي انتم حابينه. النهارده هنعرف حظنا برقم تكونوا بتفضلوه، رقم تكونوا حاسين انه هو ده الرقم اللي انتم بتتفائلوا بيه وعايزين تبداوا بيه يومكم وتعرفوا بيه حظكم. فأنا أختار رقم واحد أعرف بيه حظي. يلا بينا. طيب طلع في حظي نجيب محفوظ: أن تحسن لمن أحسن إليك الكل يستطيع ذلك، لكن أن تحسن لمن أساء إليك ذلك لا يستطيع فعله إلا العظماء. صح جدا جدا جدا. هنطلع نسمع عمرو مصطفى ونرجع نبتدي بقى مع بعضينا. ده اللي طلع في حظي، شوفوا لو ده بيناسب حظكم انتوا كمان النهارده. ده اللي كان في رقم واحد، لسه هنعرف وعندنا حظوظ كتيره وعندنا فقره بالصدفه كمان في حلقه النهارده، فخليكم معانا. بعتيني ليه عمرو مصطفى 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا رقم تكونوا بتتفائلوا بيه علشان هو ده اللي نعرف بيه حظكم.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه مكملين معاكم ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وكل حد وتلات من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر, فخليكم معانا. احمد سكر, صح؟ احمد سكر طبعا, صباح الفل عليك. صباح الفل يا ندى, مش متعودين على غيابك. لعل المناخير, المناخير ان شاء الله لا تقلق. ساعة الحظ, يومكم سعيد يا اطيب واحن وارق واجمل واحدة على الراديو. والله شكرا على الكلام الحلو ده. عايز اعرف حظي النهاردة, اختار رقم 24. وكالعادة بيسلم على نورة من المنصورة, على صوفي من حلوان. رب يكونوا سمعوا التحيات بتاعتك يا كنفاني, تحياتي من اسكندرية. تعال نشوف رقم 24, يلا بينا. طيب نكتشف مع بعضينا طلع في حظك ايه لرقم 24. طلع في حظك حاجة لتشارلي شابلن, وهو بيقول لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق, ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في بئر الوقاحة. اوكي هقولها تاني, لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق. تقعد تجامل حد كده وتبقى اللي هو مجاملة الهبس ديادة, اللي هو لأ ما انت يعني خلاص كفاية. ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في بئر الوقاحة. في ناس ساعات تبقى اللي هي الصراحة اللي هي بتقلب الوقاحة دي. برضو شعرة, هي شعرة ما بين كل حاجة وحاجة, الوسطية كده ألذ وأجمل شيء عامة يعني في كل حاجة. فبتفرق قوي ان الانسان يعرف يكون بيحط الخط ده في الحتة الصح, الشعرة دي بيحطها في المكان الصح بتاعها بالذات. ببساطة كأنك بتقول لشخص اسلوبك معايا مشكلتك مش مشكلتي. اعتقد عبير, صباح الفل يا عبير, اعتقد قصدها على اول كوت خالص طلع في حظي, وهو كان ايه بقى, فكركوا برضو. ان تحسن لمن احسن اليك, الكل يستطيع ذلك, لكن ان تحسن لمن اساء اليك ذلك لا يستطيع فعله الا العظماء. وده كان لنجيب محفوظ, فهي بترد على ده يعني. طيب مين تاني؟ مش عارفة ده حد كاتب, لا هو حد كاتب قصايد دي مش ليا. صباح الفل يا ندى, يوم ثلاث حلو عليكي ان شاء الله. رقمي ممكن ابدأ بسبعة او 17, وان شاء الله يطلع حاجة فيها رسالة عشان داخل على قرار مصيري. ده اسلام سليم. تعال نشوف لك رقم 7, يلا بينا. اوكي طلع في حظك حاجه لاينشتاين, وهو بيقول الحياه مثل ركوب الدراجه, للحفاظ على توازنك يجب ان تستمر في الحركه. مش عارفه ده هيساعدك في القرار المصير ولا لا, بس اتمنى. وهي فكره الاستمراريه عامه, ان الواحد مهما كان, مهما وقع, مهما حس ان هو مش قادر, مهما حس ان هو بيلوش, هو فكره بس ان انت تعرف تستمر وخلاص. وهذه اللي بتوديك لحتة في الآخر, ان انت تعرف تبقى بتكمل وبتفضل حتى لو وقعت تكمل. يمكن تكون حاجة بتساعد عامة. ده اللي كان في رقم 7 للي بعت برضو رقم 7. ده اللي لسه حالا واخدين بالنا منه في رقم 7. مهموها, صباح الفل عليكي يا مهموها. وصلت الكاريزما اللي عندها غياب حصة حاضر اللي فاتت وحرمتنا من طلبتها المميزة. صباحك زي الفل يا مهموها, وطلب رقم 20, يلا بينا. طلع في حظك حكمة, ما تخافش تكبر, خاف تنطفي. وأنا مع الحكمة دي جدا جدا جدا. هنسمع أنغام ونرجع تاني.
2: إكسكلوسيف نجوم اف ام. أنغام دي روحي, أغنية جديدة على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: الكرة من بعيد حلوة أبو عبد الله.

وخطره

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

احنا لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه في حلقه يوم الثلاث 4 اغسطس 2026. خلينا نكمل بقيه المسج. الصباح الخير على اللي دينا دهنم، سندريلا الاذاعه، ربنا يخليك والله، مينا رفعت، وشويه معاكسه كده جميله، وبعدين كاتب ان انا النهارده عيد ميلادي، كل سنه وانت طيب، وعايز اعرف رقم 13 في اليوم ده بيقول ايه، وسمعين اغنيه على ذوقك اهداء ليا بقى. طبعا حالا اغنيه على ذوقي طبعا، ولكن تعال نشوف رقم 13، اكيد هيطلع حاجه لذيذه. كل سنه وانت طيب، يا رب يكون يوم جميل عليك، واي حد عيد ميلاده النهارده برضو يا رب كده ايه كل السعاده وكل طول العمر ليكوا بالصحه والسعاده. حظر حاجة مش عارفة هي ليها علاقة باليوم ده ولا لأ، ولكن أنا حاسة إن هي حاجة مسج حلوة كده إن الواحد يفتكرها من وقت للتاني، وهي السعادة في بيتك فلا تبحث عنها في حديقة الغرباء. فمعرفش النهاردة في ناس ما بتحبش عيد ميلادها، في ناس بتحب عيد ميلادها، في ناس يعني عارف كده، معرفش بقى كل حد على حسب عيد ميلاده بيفكروا بإيه أو بيحسسوا بإيه، ولكن دي حاجة مهمة إن أنت تفتكرها في السنة، يعني أيا كان السنة اللي هي الرقم بتاعك دلوقتي إن أنت تميته، إنه السعادة بتحصل في حياتك أنت ومنك أنت وفي بيتك أنت، ومش محتاج إن أنت تروح تدور عليها في حتة تانية. يا رب تكون دي حاجة فرقة معاك بأي حاجة بأي طريقة النهاردة في يوم عيد ميلادك، وكل سنة وانت طيب. أشغل لك أغنية بعد شوية على طول. في حد مصمم ان انا ملوكة، يعني انا بحب ملوكة جدا، بس انا ندف ليه في يا جماعة؟ والله لو حضرتك مش عارف احب اقول لك يا احمد من السعودية، وهو كاتب كلام جميل جدا، بس انا مش عارفة انت فاكر ان انا ملوكة ولا انا يعني فاهم. انا ندى، ويا رب تشوفي لي حظي النهاردة مع رقم 9. حاضر نشوف لك رقم 9 بيقول ايه. اشتلف حظك حاجة لذيذة جدا وصح، شيل ده من ده ارتاح ده عن ده، اي حاجة بقى عندك فيها مشكلة فكر فيها بالطريقة دي لأي حد بيسمع عامه، شيل ده من ده ارتاح ده عن ده عشان نخلص بقى كلنا. طيب ايويا بتصبح علينا، صباح الفل والجمال عليكي والله ايويا، انا كمان بحبك جدا، ولو عايزه اي رقم النهارده طبعا ابعتي وقولي لنا. مين رفع بيرد علينا يقول الرساله دي كانها متفصله عليا، دي رساله حلوه في بدايه سنه جديده. طيب انا مبسوطه والله ان دي حاجه بساطتك من غير مكالمه، يعني ايه عاوز اعرف حظي رقم 22، عم الناس وحبيب الملايين وامير القلوب، ده انت ولا مين يعني؟ يا رب حظي من حظه، لا مش فاهمه، ولكن اوكي هنعرف حظك برقم 22. يلا بينا. تلف حظك حاجه للشاعر محمود درويش. الحياة تعلمك الحب، التجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك، يحبك مش عارف. هقولها تاني، الحياة تعلمك الحب، والتجارب تعلمك من تحب، والمواقف تعلمك من يحبك. 100% استنوا يا جماعة أشغل بقى أغنية لمينا رفعت، هحاول ألاقي لك أغنية مش اللي هي بتاعت تامر حسني، التانية لا مش هلاقيها، استنى طب أشغل لك بتاعت تامر حسني دلوقتي وبعدين أبقى أشغل التانية، ولا أشغل لك أي أغنية وخلاص، إيه رأيك؟ هنكتشف مع بعضينا دلوقتي. ماشي تعالى نشغل دي وبعدين لحد ما ألاقي لك الأغنية التانية هنسمع تامر حسني ونرجع نكمل

احمد من السعوديه بيقول انا اسف جدا جدا والله، انا لسه صاحيه من نومه عشان اسمع البرنامج بتاعك، هي دي كفايه. فجتني ملك مش عارف ازاي، انا وملك واحد ولا يهمك. ويعني اصلا كفايه ان انت صحيت من نومه عشان تسمع البرنامج. طيب بالنسبه للاسلام بيقول بالنسبه لرقم حظي وقراري المصيري فده ما ادانيش علامه واضحه، فلو ينفع اختار رقم 17 بقى ونشوف يا ريت. ماشي انا نشوف رقم 17 هيقول لك ايه. طلع في حظك أرستو بيقول لك لا تخشى من تقدمك ببطء، بل عليك الخوف من بقائك في مكانك. انا حاسه ان دي حاجه شبه قوي اللي طلعت لك قبل كده. انت طلع لك ايه؟ طلع لك حاجه ان هو العجله تفضل ماشيه بين استمراريه او حاجه كده. انا رايي ان هو، انا شايفه ان هي دي المسج، يعني ان في حاجه بتقول لك ان انت احتمال تبقى ماشي ببطء، او ان تمام كمل ولكن كمل ببطء بس تفضل مكمل. فيمكن دي العلامة ان انت تفضل مكمل. فمش عارف، لو عايز تشاركنا ايه الحاجة ممكن مثلا نساعدك، نبارك لك، نفكر معاك كده يعني. طيب عشان وقت الحلقة تعالوا في ناس بعت اول مرة، انا نفسي والله اقول لكم حاجات ولكن حان الان وقت بالصدفة علشان كده ما نضيعش وقت الحلقه والبرنامج. طيب خليني اقول لكم ايه اللي حصل بالصدفه. من ضمن الحاجات الكتير قوي اللي بتحصل بالصدفه والواحد ساعات مش بيبقى واخد باله ان هو بيعمل اكتشاف او بيعمل حاجه عبقريه تعيش سنين مثلا، وانا اعتقد ان ده ممكن عادي يبقى بيحصل في زماننا دلوقتي، عشان الناس كلها اللي بتبص على انه الحاجات دي حصلت زمان وانه احنا عايشين على الاثر بتاعها، انه اللي اكتشف ما اعرفش ايه واللي اخترع ايه. لا انا حاسه ان احنا عادي في عصر ان احنا ممكن برضو نكتشف ونخترع، وبعد كده اجيال قدام تبقى بتبص وبتقول اوكي ده كان شيء هايل، او الناس اللي كانت عايشه في الالفينات اللي هي 2000 في اوائلها، في اوائلها خالص اكتشفوا حاجه عبقريه. ف دي حاجه من الحاجات اللي محتاج زقه في حياته، او يعني حاجه كده تانسباير هم النهارده. دي حاجه موجوده وهي اكتشاف الجاذبية الأرضية. دي حصلت بالصدفة، كل اللي عارفين القصة بتاعت نيوتن وهو قاعد وقعت على راسه التفاحة والكلام ده، ده مش كلام متقال أو يعني اللي هو متأكد ان هو ده اللي حصل، ولكن القصة المتداولة أكتر لما بشكل بقى اللي هو لما دورنا وبصينا وكده، ان اللي حصل انه الراجل ده كان قاعد في يوم في جنينة بيته بعد لما جمعت استنوا علشان اقولها مظبوط. بعد لما جامعة كامبريدج قفلت بسبب الطاعون في وقتها، ده كان في سنة 1665، فهو قاعد جنب في الجنينة اللي جنب بيته وقاعد بيتفكر وبيشوف حياته واحواله هيعمل ايه في الدنيا والكلام ده كله. الموقف نفسه ممكن يبقى عادي جدا ان هو حد يبقى قاعد بيتفرج ويلاقي شجرة وقع منها تفاحة على الأرض. ده اللي حصل معاه بالنسبة له، هو قاعد بيتفرج على الحاجات اللي حواليه لقى شجرة وقعت على الأرض. ففي كده من ضمن التفكر الواحد قاعد كده في لحظة صفا مع نفسه وعمال بيفكر في أحوال الدنيا وبيتفكر في حياته وإحنا ليه هنا، واللي هو ساعات الناس بتشوفها اللي هو أنت عميق بالزيادة، بس أنا بشوف إن هي لأ، هو مش عمق بالزيادة على قد ما هو إحنا أصلا جايين الدنيا علشان ده جزء من رحلتنا، إن أنت تفكر وتتفكر في أنت هنا دي، أسباب الحياة بتاعتك إيه، أسباب أهدافك في حياتك إيه. عادي ممكن تبقى جزء من حياتك بسيط وطفيف ولعب وهزار وضحك، بس في جزء تاني هو الإنسان لو ما تفكرش هو هنا ليه وحياته في بيعمل فيها إيه وكده، فده جزء من رحلته كبير جدا اختفى وبقى يمكن شيء عبثي جدا يعني. فده اللي كان نيوتن قاعد بيعمله، وفكر انه هي ليه التفاحة دي وقعت لتحت ما وقعتش في اي اتجاه مختلف، وليه وقعت ليه بقت وقعت، ليه ما طارتش، ليه ما راحتش كده. وهو ده اللي خلاه يبتدي يتفكر انه يمكن ده، هنبتدي نحط كده معاه شوية علم وشوية
أسباب، فبالتالي هنبتدي نبحث وراء الفكرة دي عمتها، مش إنه هو قاعد اكتشف إن التفاح بتقع على الأرض. معادي الناس كلها بتشوف حاجات بتقع على الأرض، ولكن ده اللي خلاه يبتدي يتساءل عن فكرة إنه في حاجة اسمها جاذبية، إنه في حاجة بتجذب حاجة فبالتالي بتخليها تروح لها، كأنه في ماجنت وفي حاجة بتروح من نقطة للتانية. فبالتالي بدأ يتفكر في حتة الجاذبية، وبدأ يتفكر في حتة إنه هو ليه التفاحة تقع من فوق لتحت. فمن هنا بدأ يكتشف إن في حاجة اسمها جاذبية إحنا عايشين بيها، جاذبية الأرضية، وإن هي بتحصل وإحنا مش واخدين بالنا ومش مدين لها أي مسمى. فاللي أقصده إنه ممكن حد يبقى عايش حياته شايف حاجة طبيعية جدا عمالة تحصل حوالينا، من احنا متوارثات قاعدين بقى بنرددها كده زي ما هي وخلاص مثلا، ويجي حد معين عايز يكون مختلف او هو مختلف بطبيعته، يبتدي يفكر الموروثات دي جاية منين اصلا، ويبتدي يحطها كده قدامه ويفنطها ويبتدي يتساءل ويتفكر فيها. وده اللي بيخلي حد على فكرة مختلف عن التاني، هو ان انت عندك مساحة ان انت تستغل مخك اللي ربنا ادهولك ده في حاجة ايجابية، وحاجة تخليك تعرف تطور من نفسك ومن البشرية اللي انت فيها دلوقتي. وهو ده اللي نيوتن عمله وغيره كتير جدا جدا من اشخاص وعلماء وادباء، واستغلوا ان عندهم المخ وعندهم المساحة للفكر، انه انت تفكر النهاردة الحاجة اللي احنا عمالين نعملها بشكل، او الحاجة اللي موجودة ومن غير ما حد يفكر في اسبابها قبل كده دي، هي موجودة ليه او موجودة ازاي او بتحصل ازاي. وده اللي حصل مع نيوتن. طيب هقرأ بس الرد بتاع اسلام وبعدين نختم بقى على طول. هي دي علامة واضحة المرة دي، هو الموضوع اني بفكر افاتح صديقة عمري بارتباط رسمي. انت كده حلك يوم التلات اللي هو النهاردة مش بعيد، الساعة 12 بالليل، استاذ اسامة منير استاذنا كلنا. فمش بتفه والله من المسج ولكن خالص، وطبعا هقراها لانه انا فعلا ما ينفعش اعمل كده. بارتباط رسمي يا لهوي. واعترف لها رغم اننا صحاب بقالنا 17 سنة وكنت برتبط كذا مرة وبحكي لها، وكل مرة كان في حاجة ناقصة. ماشي، فحاسس المرة دي فعلا هي الشخص اللي بيكملني، واني ممكن طول الفترة دي بمشي ببطء في طريقها من غير ما احس. اوكي انا دلوقتي بدات ابقى متوتره، لان الحاجات اللي احنا بنقولها في البرنامج انت هتطبقها في حياتك. لا استنى، ممكن كل التجارب اللي فاتت دي هي تجهيزي ليها، واكون مستعد ومسؤول عن قراري معاها. دي حاجه لو انت حاسس، بص انا بشوف كده انه لو الواحد بيبقى حاسس حاجه كده ناحيه، بيبقى حاسس كده تمام او مش تمام، بيبقى حاسس انه الدنيا سالكة او مش سالكة، بيبقى حاسس ان ربنا ميسترها، فدي بتبقى مسج او علامة. وساعات بتبقى لا، بتبقى حاسس ان الدنيا عمالة تتقفل. فانا رأيي ان انت طالما انت حاسس كده ودي خطوة انت عايز تاخدها بشكل جد ورسمي، انا شايفة ان انت عادي طبعا، دي خطوة ايجابية جدا وحاجة كويسة ان انت تفتح الموضوع معك.

تخض اللي قدامك، علشان 17 سنة دي مسؤولية كبيرة جدا وصداقة عمر، فتأنى ده كده بالنسبة لي. شكرا جدا لكل الناس اللي بعتت مسجز النهاردة، وأسفل كل الناس اللي ما لحقتش أقرأ المسجز بتاعتها. شكرا والله، بتخلوا يومي أفضل بكثير جدا جدا. يوم تلات جميل عليكم، وهسيبكم مع أغنية جميلة كزبرة. كنت معكم ندفني في العالم نجومة فأم ونجومة فأم فيه.

0: وأسرار النجوم مع إنجي علي.
1: يلا بقى
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: حاسة أقول إنك تعبت كفاية أول حد كده. أنت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك. لقي لك واحدة من سن وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شوفنا ليه بقى.
3: ما مش هينفع يا هنا. مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني غير بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
0: الفنانة فرح يوسف.
4: واحنا اللي هنعيب عن زيبه
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
4: طب أنا موافق.
0: نجوم أف أم على كيفك.
5: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتيرة. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها.

0: واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة المساعدات الإنسانية 249 تتجه من مصر إلى قطاع غزة.
2: هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة سفينة شحن في مضيق هرمز بمقذوف مجهول.
1: وزير الخارجية استقبل المدير العام اليونسكو لبحث تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة.
2: وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فنزويلا الجديد ويؤكد استعداد مصر للمساهمة في جهود إعادة الإعمار بفنزويلا.
1: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026.
2: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و86.9% رياضة و71.56% أدبي.
1: التعليم العالي تؤكد أن التنسيق الإلكتروني يحقق العدالة الكاملة والطلاب أمامهم 5 أيام لتعديل الرغبات.
2: وزارة التموين تعلن تحديد سعر الخبز السياحي وحملة رقابية مكثفة لضبط الأسواق.
1: غدا إجراء قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري.
2: استعدادا لمونديال الفروسية، الخدمات البيطرية تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: برنامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على
3: ترى فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
4: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الاردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة انتهاكات اسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتبنى نموذجا مستداما للوجستيات الخضراء لتعزيز مكانها كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2025 إلى 6.8 مليار دولار.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026.
1: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25 بالمعلوم، 86.9 بالمعلوم رياضة، 71
2: من الجديد لمسابقة الدوري المصري.

0: ببطولة العالم.
1: ريا تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية.
0: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.

بتكلمني كده ليش؟

0: مروه نصر. فأجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: ثانية ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الأردن يؤيد بيان مصر وقطر وتركيا بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق في إطلاق النار في غزة.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتبنى نموذجا مستدام للأجهزة الخضراء لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2025 إلى 6 مليارات و800 مليون دولار.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي استعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: التعليم تبدأ اليوم إصدار بيانات نجاح لطلاب الثانويات العامة 2026.
1: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم، 86.9% رياضة، 71.56% القسم الأدبي.
2: غدا إجراء قرعة الموسم الجديد لمسابقة الدوري المصري.
1: وزيرة التضامن تهنئ فريق حلم المصري بالتتويج ببطولة العالم لكرة القدم الدامجة في أمريكا.
2: استعدادا لمونديال الفروسية، الخدمات البيطرية تبدأ ترقيم خيول الأهرامات بالشرائح الإلكترونية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012 2005 1006 او ابعث

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ستنت؟
0: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامنا خلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي الميت كده ممكن يجروك على القسم بسبب موضوع القايمة ده ويقعدوك ليلة ليلتين، واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجة هيعملوا لك بيها قضية ولما تيجي نازل في المطار يقبضوا عليك. ايوه هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانة ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: لا

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة الدولي.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
1: وزير الخارجية يبحث مع رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون.
2: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتبنى نموذجاً مستداماً للوجستيات الخضراء لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
1: المجلس التنظيمي للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام 2025 إلى 6 مليارات و800 مليون دولار.
2: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
1: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
2: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و86.9% رياضة و71.56% أدبي.
1: رسميا تدريس اللغة الفرنسية للصف الرابع الابتدائي الأزهري بالمعاهد النموذجية واللغات.
2: وزيرة التضامن تهنئ فريق حلم المصري بالتتويج ببطولة العالم لكرة القدم الدامجة في أمريكا.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين
5: بعدين

0: tiktok.com/@nugumfm.
1: Exclusive نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولي.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توافر المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
1: وزير النقل يعلن دخول مبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج الخدمة.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيسة الأكاديمية الوطنية لتدريب تعزيز التعاون.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتبنى نموذجا مستدام للوجستات الخضراء لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والتجارة.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال عام 2025 إلى 6 مليارات و800 مليون دولار.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
1: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% للعلوم، 86.9% للرياضة، 71.56% للأدبي.
2: رسميا تدريس اللغة الفرنسية للصف الرابع الابتدائي الأزهري بالمعاهد النموذجية واللغات.
1: وزيرة التضامن تهنئ فريق حلم المصري بالتتويج ببطولة العالم لكرة القدم الدامجة في أمريكا.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم فهم على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وصوت بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

0: فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد، نجوم فآم، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم فآم.

0: الفنانة ياسمين رحمي.
1: انت مين يا ستنت؟
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامنا خلاص.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: ألو، أي يوسف، الحمد لله أنك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي الميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمة ده ويقعدوك ليلة ليلتين. واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجة هيعملوا لك بيها قضية ولما تيجي نازل في المطار يقبضوا عليك. ايوه، هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
0: الفنانة ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قولي لي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: في اتصال مع رئيس وزراء لبنان، وزير الخارجية يؤكد أن الموقف المصري يدعو لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولي.
1: رئيس الوزراء يتابع جهود توفر موصول استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
2: وزير النقل يعلن دخول المبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج للخدمة.
1: 25 ألف طفل يشاركون في فعاليات مبادرة خير مصر لأهل مصر لتوفير السلع الغذائية.
2: تعيين السفير نادر نبيل ذكي متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة.
1: المجلس التصدير للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام 2025 إلى 6 مليارات و800 مليون دولار.
2: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
1: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
2: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و86.9% رياضة و71.56% أدبي.
1: رسميا تدريس اللغة الفرنسية للصف الرابع الابتدائي الأزهري بالمعاهد النموذجية واللغات.
2: وزيرة التضامن تهنئ فريق حلم المصري بالتتويج ببطولة العالم لكرة القدم الدامجة في أمريكا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

اكسكلوسيف نجوم افعاله انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم افعاله.

0: هلال أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: قولي حاجة.
2: كنا مفروض نبتدي من شوية بس مروان داس على زراير وبوز الدنيا. مساء الفل على كل مستمعينا. حلقة جديدة من كلام في الزحمة اليوم الثلاثاء 4 أغسطس. يا رب تكونوا كويسين وبخير وإن شاء الله معاكم
1: لآخر كمان بدبي كمان
2: ما أنا قلت لك كم مرة ما نلمسش الزراير ما ندوش زر.
1: ولا جيت عند حاجة طبعا هي عشان داخلة متأخر فبتلبسها في أي حد. مساء الفل عليكم وعلى كل الناس اللي بتسمعنا. احنا معاكم زي ما قالت يارا كده من الحد للتلات على النجوم في ام ونجوم في ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: نلتزم شويه عشان ما اخصملكيش.
2: بايه؟
1: بندخل الاستوديو.
2: طب وانت قاعد بتعمل ايه؟ معلش بس سؤال. انت قاعد بتعمل ايه؟
1: انا معروف ان انا الميكسر جديد.
2: انا معروف ان انا ماليش في الشغل. انا باجي اقعد على الكرسي واستنى.
1: الميكسر الجديد ده بنسيبه للفعيله امثالك.
2: ماشي. انا بص
1: فعلا. هعدي
2: لك اي حاجه النهارده لاني انا ايه هنا؟ فانت خلي
1: لا تقرفين امشي.
2: انا هنا.
1: امشي عادي.
2: طيب تعالى نبتدي سريعا بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 36، النهارده بالليل هتكون 22. في ايه تاني؟ درجه الحراره فيلز لايك 38، الهواء 13 كيلو في الساعه، والرطوبه 24%. الكام يوم اللي جايين يعني بكره زي النهارده وبعد كده زي ما قلت لك امبارح ان ايه درجات الحراره هتنزل كام درجه كده، درجتين ثلاثه الكام يوم اللي جايين لغايه يوم الثلاثه اللي جايه هتبقى حرتين بس كده. دي كده درجات الحراره. مجهز ايه للحلقه النهارده؟
1: بنحاول نجهزك بس يعني واضح انه اللي احنا بنعمله على مدار سنين ما بيجيبش نتيجه. يعني انت اضعف من المستوى اللي احنا بنحاول نوصله لك فما فيش حاجه بتحصل.
2: انت شايف كده يعني. طيب هنبتدي النهارده بعمرو دياب 015-595-5006 facebook.com/nugumfm. وهنرجع بقى بعديها. عايزين نسلم عليكم لو عندكم ابديت مروريه برضو قولوا لنا كده الطرق اخبارها ايه. الدنيا ممكن تكون زحمه سنه النهارده عن اليومين اللي فاتوا معرفش ليه. فلو حد عنده اي ابديت مروري لطيف كده قولوا لنا. نبتدي باغنيه عمرو دياب الجديد
1: من الالبوم
2: الجديد ونرجع على طول.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: لينغلونج كاوتش قافش قافش سكر. لينغلونج الراعي الرسمي لريال مدريد.
2: الرقم الضريبي 331-212-633.
3: الفنانة مروة نصر يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: مروه نصر. فأجمد سبع الساعة سبع مع جيهان عبد الله يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سلم على الناس.
2: يلا بينا.
1: طيب مساء الخير عليكم يارا ومروان، يومكم جميل زيكم. انا بحبكم من زمان، نعم كنتوا بتقدموا عيش صباحك يا مروان. خف شويه على يارا عشان انا بحبها جدا، هي مذيعتي المفضله. انا عبد الرحمن، والله عبد الرحمن لو شفت اللي انا بشوفه هتعرف انت قد ايه انت كنت مخدوع. حماده المصري مساء الفل. عزيز من امريكا مساء الفل، مساء العسل عليك. والله عمال اضحك، ايه حكايه اللعبه في الزراير دي ولا اي حاجه؟
2: زي مروان بيخش يجري يدوس ويجري يدوس على الزراير ويجري، نطلع بقى نقعد نجري
1: وراه. فهموها بقى، اللي يتكلم اسرع الاول هو اللي بيكسب.
2: بس يا مروان، بس يا حبيبي، مفيش فايده.
1: مساء الفل دي ان جي راشد، مساء الفل. بنفسي تتكلموا معايا بجد، بحبكم جدا، احلى مدير في اف ام كلها واخف دم يارا. الذي مش شايفاه مديرة، خليها تكلمك بقى. بسلم على مامتي سونسون وربي يخليها لينا. هتاكلوا ايه النهارده؟ انا اكلت رز حبه وحبه وكبده فراخ. عارفه رز الحبه وحبه؟
2: اللي هو لون ولون، صح؟
1: يعني حتى شويه بتشوحين السنه زياده،
2: يبقى مسفرين شويه
1: لونهم بني فاتح. مساء الفل عليكم، انا بحبكم، انتوا بتعملوا حاله جميله قوي، هزاركم جميل مش مصطنع. انا عايز احصل على لقب صديق البرنامج ده. خالد ماكس، والله يا خالد من غير القاب، انت يعني طالما بتسمعنا واتدبست معانا فانت معانا بقى طول الوقت، ومفيش اي هزار جميل ولا حاجه. هو يعني
2: هو مروان شخصيه فيك، هو متصنع طول الوقت جدا يعني، بس احنا بنشتغل عليه.
1: طب ما تشتميني احسن على يعني، ده اللي باقي. اشتمي. عبد الهادي من الرياض مساء الفل. اسلام مساء الجمال عليكم، بيقول اجمل حاجه بعملها ولا في الجيم اني بسمعك، وربنا يخليك يا اسلام.
2: اسلام والله.
1: بص بقى، تخيل وانت مثلا رافع بنش ولا بتاعه، عايز ترزع بقى البار على الارض او الدمبلز، تخيل ان الارض دي والشيار، ارزع بقى براحتك. مساء الخير، عايز انا دينا عايز اقول لايفان ابني كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. دي دينا سمعان يا دينا، مساء الفل عليك وكل سنه وابنك طيب وعقبال مليون سنه. محمد مصالح بيقول يا رب بتلبسك وش على الهواء مروان، لازم تخصم لها. لا ما هي ايامها اصبحت معدوده محمد، ما تقلقش.
2: يخصم لي
1: يعني هي الموضوع خلاص. شفت اخرة صبرك عليها ده محمد. والله محمد انا سايبها، هي بتلف الحبل على رقبتها دلوقتي يعني. سايب لها الحبل وهي بتلفه على رقبتها وخلاص، هي نهايتها قربت. نجوان مساء الفل، ازيك يا نجوان؟ بتقول بسمعكم يومكم جميل، ماما بتقول لي بعتي له، انا كمان بسمع معاكي يا نجوان. مساء الفل عليك يا نجوان وعلى والدتك العزيزه،
2: يا مساء الفل عليكم طبعا،
1: ويومكم جميل،
2: ربنا يخليك،
1: ربنا يخليكم. اهلا مروان ويارا، ازيكم؟ وحشتوني، اسف جدا على الانقطاع، كنت في اجازه في شرم، في اجازه شرم في القاهره، كنت بحاول ابعت لكم بس زيزو كان على طول اليوم عايزني معاه في البول. انا عارف العربي بتاعك مش قد كده مروان، وهبعت لك صور من شرم تشوفها مع يارا. تحياتي ليكو وللعاملين في البرنامج ده. قايد ماشي، مساء الفل،
2: على السلامه. بيفك الخط اهو زي ما انت شايف، بيقرا المسجز ازاي.
1: خالد جمال مساء الفل، ازيكو؟ انت كمان كويس، انت ازيك؟ لامتى هيبقى قلبك كبير كده؟ عشان والله ما بحبش اقطع عيش حد يعني. يعني مش عايز امشيها.
2: انا بيعجبني ان انت بتتكلم وانت مصدق،
1: فاهم؟ الرقم الاخر وثلاث ثمانيات. عاملين زي الفط القط والفار، هدي همسه جمال. لا والله يا همسه لا، يعني معياره من الموضوع، ما بتحسيش نحسيه فار بس يعني. اللي هو الصغير ده اللي بيبقى لا مش اللي بيبقى ورا النمليه ده. البني ده. انتوا لزوز قوي، ده الرقم الاخر 990. انا اوكا ولسه مخلصه العياده ومروحه بسمعكم. مساء الفل دي مونيكا ملاك.
2: يا مساء الفل عليك يا مونيكا.
1: دكتوره في ايه يا مونيكا؟ ابعت لنا. مساء الخير، ده رقم الاخر 592. دي جانا حسن، مساء الفل يا جانا. في مين تاني؟ بس كده.
2: طيب بص،
1: الباقي بقى كله ماشي يا رب.
2: جبت لك حاجه تنفعك.
1: منين؟ من سوق الخضار.
2: شوف يا سيدي، ماركه ملابس خلاص بتبيع تيشيرت ما يحتاجش يتغسل لمده توصل لشهر من الاستخدام اليومي.
1: على عكس الحته دي خالص، بس ماشي.
2: في شركه امريكيه كشفت عن احدث اصدار من تيشرتات الذكيه بتاعتها، اوكي؟ او تيشرتاتها الذكيه وبتقول انها ممكن تفضل من غير ريحه لاكثر من شهر كامل، حتى لو لبستها كل يوم ومن غير ما تغسلها. الشركه دي كانت اشتهرت قبل كده بالملابس ذاتيه التنظيف، ودلوقتي رجعت باصدار جديد والهدف منه انه يفضل منتعش لاطول فتره ممكنه. السر في القميص وده على حسب الشركه والله انه مصنوع من نسيج فيه 7 مكونات مختلفه، منها النحاس، الفضه، الزنك، الذهب، رماد الرماد البركاني، بالاضافه لمكونين سريين سيكريت. اوكي، وكلها مدمجه جوه القماش نفسه، مش مجرد ايه طبقه على السطح. المهم يعني ان النحاس بيقلل من نمو البكتيريا اللي بتسبب الريحه، والزنك بيساعد على معادله المركبات اللي بتطلع من العرق. اما الرماد البركاني فده بيمتص الرطوبه والروائح لانه في مسام بتشتغل زي السفنجه كده. الشركه بتقول ان القميص بيفضل منتعش لاكتر من شهر حتى لو انت بتستخدمه كل يوم، وكمان لانه مش محتاج غسيل كتير، فعمره الافتراضي بيكون اطول من التيشيرتات العاديه. سعر القميص
1: اطلبنا الان
2: والله بجد
1: الله يسامحه بقى اللي علمك تعمل ايه اعلانات. الله يسامحه اللي قعدك ورا المايك
2: والله غصب عني.
1: السعر القميص اطلبنا الان ستحصل على مكنسه هديه
2: $79 بس. والشركه شايفه انه ممكن يعوض استخدام اكتر من 7 تيشيرتات عاديه. بص بقى، هما شايفين ان ده بيعتبر استثمار، يعني هما بيعتبروا التيشيرت دي استثمار على المدى الطويل، ومن المقرر ان هو يبدا شحن يعني اول شحنه بقى في اوائل شهر نوفمبر، وهيتوفر وهيتوفر في البدايه باللون الاسود، وبعد كده هتنزل منه الوان ثانيه زي الكحلي والعنبي.
1: عارفه العنبي ولا مش عارفه؟
2: عنب
1: العنب اللي هو النبيتي.
2: ايوه اللي هو المارون.
1: مارون. اوه ريلي.
2: والاخضر الغامق. ولو السعر عالي الشركه عندها نسخه بقى اقتصاديه ب $39 بس.
1: تقعد اسبوعين بس.
2: بتفضل منتعشه لمده 3 ايام. 3 ايام مع الاستخدام المكثف. كمان في اصدار متوسط. انا عملت لهم اعلان تقريبا انا وانت يعني. وبيستحمل لغايه 14 يوم من غير غسيل، عشان
1: يعني هم عندهم 3 حاجات، واحد بيقعد 3 ايام، واحد بيقعد اسبوعين، واحد بيقعد شهر.
2: والنوع اللي بيقعد 14 يوم من غير غسيل عشان يناسب احتياجات وميزانيات مختلفه.
1: ده ينفعك انت، ده انت ده
2: رقم التسجيل الضريبي
1: 909 909 909.
2: بس فقلت اقول لك علشان ايه تشتري التيشيرتات اللي ما بتغسلش.
1: اكيد اكيد طبعا طبعا طبعا. نورتينا يا يارا الحبه
2: الصغيره. بس انا قلت لك انا شفت البيجامات اللي هي في اليابان اللي هي بتريح الاعصاب وانت نايم، والعضلات عشان لو بتتمرن.
1: دي انا اشوف
2: يعني ان كونسبت الملابس الذكيه دي بقت موجوده.
1: بس يعني انت تلبسي حاجه فيها زنك وحديد وفوسفات ومنجنيز وكل الحاجات دي؟
2: لا
1: بس يعني وبعدين
2: ليه ما اغسلش التيشيرت 30 يوم؟ يعني هي بالزبط. الفكره مش موضوع اللي فيها ماشي.
1: لا وفي حالتك انت ليه ما تستحميش كل يوم يعني اصلا يعني يلا هنعمل ايه بقى؟ بالنسبه لقايد الريم اللي هو الرقم اللي هو من السعوديه اللي هو كان هو او هي كان في شرم الشيخ، هو بعت لنا صور الرحله بتاعته في شرم الشيخ، بس هو بعت لنا صور الاوتيل بس.
2: انت عايز ايه منه؟ طيب عايز يبعت لك ايه؟
1: لا يعني تخيلت ان هو بعت لنا صوره او صورها في يعني على البول بتاكل على البحر.
2: لا يعني
1: هي بعت لنا صور اوتيل فاضي.
2: انفيد الحياه قوي.
1: هي
2: كده.
1: اللي بعت، احنا ما طلبناش انفيد.
2: ابعت لنا شنطه السفر ورينا معاكي ايه.
1: لو صوره كمان من حسابك البنكي. بس كده مفيش حاجه. مساء السعادة عليكم، انا هبه سيد من الفيوم. عندي 37 سنه وبحبكم جدا، زعلانه من الدنيا وقرفها ومن والدتي اللي هتموتني والله بكلامها واستفزازها ليا. لا ما تقوليش كده، لا ما تقوليش كده على والدتك، هي اكيد تقصد مصلحتك، لان هي لو ما تقصدش مصلحتك كان هيبقى وضعك زي يارا كده. هي يارا ما كنتش تسمع كلام مامتها فانتهى بيها الحال زي ما انتم شايفينها كده سامعين. ما تقوليش كده.
2: انت امبارح يا جماعه لقيت مروان بالليل بعت لي واتساب فيديوز كده، يعني فيديوز متصوره منه فاهم شويه، بعت لي ايه فبفتح ليه لقيت قاعد بتتفرج على
1: بالي بالك. فيلم عظيم صراحه،
2: من احلى الافلام اللي احنا فاكر ده اخذت مننا فقره دي ايام صباحك
1: دي ملهاش ورق.
2: طيب خلينا نطلع فاصل وهنرجع على طول هنكمل معاكم. 015-595-5006 فيسبوك.com/نجوم FM. فاصل سريع ونرجع على طول.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
4: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: حاجات جوايا انا لسه مش عارف، حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: سعر الانبوكس سعر القميص تعالى انبوكس
3: بالظبط كده.
2: مساء السعادة عليكم. انا دي هبة قرينا المسج. يا يارا عايز قميص
3: ابعتوا الاوردرز يا جماعة
2: اكس اسود دخلت جمال حبايبي واخواتي القميص ده من اول عارفة الفيديوهات دي. انا هقول لك على حاجه بمناسبه الفيديوهات دي. ربنا يوسع الناس كلها ويرزق الناس كلها. اي حد بيفتح حاجه يعني شغل محل بيبيع فيه حاجه ايا كانت ايه تمام احسن من ما يقعد صايع. بس في برضو اللمع قليه يعني ما ينفعش تبقى جزمه تمنها الاصليه ب 10,000 وانت بتبيعها ب 1,500.
3: ايوه
2: قول انها كوبي او ميرور او هاي كوبي ايا كان المسميات. في اللي بيقول ودول قليلين قوي وفي اللي ما بيجيبش سيره لا بيقول اوريجينال ولا بيقول مضروب. ما ينفعش تبقى الجزمه تمنها 10,000 جنيه تبيعها ب 1,500. نفس الكلام في البارفانات. يعني بارفان تمنه مثلا 6,000 جنيه انت بتبيعه ب 788 جنيه. اكيد انت يعني
3: ايوه لا بتحصل كتير.
2: مثلا ب 6,000 فانت بتبيعه بخمسه ماشي.
3: انت قصدك يعني لازم مصداقيه.
2: خليك صادق حتى اللي هو الحاجه البديهيه بعيدا عن الحاجات القانونيه انه لازم تبقى البضاعه دي متوصفه متقال عليها. يعني كومن سنس يعني. طيب حماده بعت هزار بقى على موضوع المكسر ده. ان شاء الله يا حماده.
3: ازيك يا حماده؟ مساء الفل.
2: يا ريت تقروا رساله اتش حمزه بيقول ممنوعات يا صاحبي ممنوع. ايوه ده الفيديوهات اللي هي بتاعت اللبس والبرفانات والحاجات دي. سالي بتسلم علينا. مساء الخير انا مالك ومعايا اختي جاسمين بنسمعكم من كندا كل يوم الصبح مع ماما بنحبكم جدا. يا ريت تقروا رسالتنا على الهواء وبنحب مصر جدا. والله
3: الرسائل دي يا مالك والله.
2: انت واختك والدتك بتسعدنا جدا احنا بتسعدنا الرسائل كلها عموما ويمكن اكتر سنه بسيطه الناس اللي بتبعت لنا من بره
3: خصوصا تايم زونز مختلفه تماما يعني
2: بالظبط.
3: فبنشكركم والله ومساء الفل عليكم وان شاء الله تجوا لنا مصر قريب.
2: مها من الرياض مساء الجمال عليكي بتقول وحشتوني ومدلول لكم الطاقه المسائيه والارتجاليه والشجار اللي بيخلي الحلقه طعم تاني. ربنا يخليك يا مها مساء الجمال عليكي. في مين تاني؟ بس كده. اللي كان بعت امبارح قصيده شعريه غالبا بعت لك قصيده شعريه بس بالانجليزي او بالايطالي.
3: بالانجليزي او
2: بالايطالي هو غالبا مترجمه. لا اصل في كلام في املاوتس يعني في بقى اللي هي الحاجات
3: التاني معلش ايه
2: لا مش عارف اقولها تاني مش عارض اقولها تاني. املاوتس املاوتس. انت عشان انا عذرك ان هم نقطتين عارفاهم
3: ابوستروف
2: اتش ابوستروف اتش اس حضرتك. مصطفى عصام مساء الفل بيقول السلام عليكم صديقي في البرنامج. هو ليه يارا مش بتقرا الرسائل وليا سؤال عندكم. هل لو اتعرض عليكم دور تمثيل حتى لو مذيعين توافقوا ولا لا؟ طيب هقول لك ليه يارا ما بتقراش رسائل. لان يارا ما بتعرفش تقرا اصلا. يعني ممكن الخط بالعافيه دي اول حاجه. لو اتعرض علينا دور تمثيل انا ما اعرفش اذا كنت بعرف امثل ولا لا. يعني اتعرض عليا زمان بس الفيلم ما اتعملش اصلا.
3: وانا اتعرض عليا برده مره وما كملتش.
2: ده كان الدور اللي هو بتاع مسيحة ده بس شرشوبة حاجة كده
3: مسيحة عربية.
2: شرشوبة جالي دور شرشوبة
3: مسيحة الكترونيك.
2: فأنا معرفش أنا بعرف أمثل ولا لأ يعني معرفش. يارا ما اتعرض عليكي حاجة؟ وتصور؟
3: لا ما تصورش برضو ما كملتش يعني. عشان مواعيد. لا والله عشان مواعيد وكان فعلا كدور مذيعة.
2: مواعيد مواعيدك أنت ولا مواعيد؟
3: مواعيدي أنا مش وهي كانت محددة جدا وكان دور مذيعة برضو في فيلم.
2: لا أنا ما اتعرضتش على دور مذيعة أنا كان دور عادي.
3: لا أنا دور مذيعة. وما انتهاش بس بعرف أمثل. لا ما أعرفش برضو بس عملت كورس تمثيل يعني عملت ورك شوب تمثيل.
2: زي ما عملت حاجات كتيرة
3: اتركنت في الدور ده.
2: قالوا لك ايه؟
3: مش وحشه كويس
2: ايه جاملوك يعني مجاملات الناس. يعني
3: عادي
2: يعني برافو يا رب بجد. انت فين من على فكره السينما خسرانه بجد. الدراما يعني لازم سعر الشحن ثابت سعر المنتج ثابت. ده على القصص بتاعت الفيديوهات بتاعت المحلات اللي بتبيع. عادل عبد العال بركول: يا جماعه انا حصلت على جائزه دوليه المركز الاول في التصوير الفوتوغرافي من دوله اندونيسيا. حلو ما شاء الله، مبروك يا عادل، الف الف مبروك. ابعت لنا طيب الصوره اللي انت خدت عليها الجائزه. احلى مساء عليكم يا رام مروان، احلى ثنائي واحلى برنامج، ربنا يخليك. الرقم الاخر 419 ده ابو حمزه بيقول: السلام عليكم، انا محمد متابعكم من تركيا، بحبكم جدا والله. مساء الفل عليك يا محمد، والله بتسعدنا بالرسائل الجميله دي. بس كده
3: مش عارفه، استنى اشوف لو الحق اقول خبر سريع كده.
2: مش عايزه تبيعي الفوطه الذكيه اللي انت كنت بتبيعيها؟ الفوطه الذكيه
3: ده اللينك اللي جاي بقى، اللينك اللي جاي هنزل بالاوفر بتاع الفوط.
2: فوط فوط
3: فعلا. طيب بص يا سيدي، تعالى نقول حاجه ليها دعوه بالثانويه العامه.
2: يلا.
3: بكره تنسيق المرحله الاولى بحد ادنى 91.25% علوم و86.09% رياضه و71.56% ادبي. اوكي.
2: 71%
3: ادبي مرحله اولى، ده اللي مكتوب. هتنطلق بكره الاربع اعمال المرحله الاولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026-27، وهيتم اتاحه موقع التنسيق الالكتروني الرسمي لطلاب الثانويه العامه بتنسيق المرحله الاولى لادخال وتسجيل الرغبات خلال الفتره من يوم الاربع اللي هو بكره 5 اغسطس لغايه يوم الاحد اللي هو 9 اغسطس، فهم كام يوم بس. اوكي. وده وفقا للحد الادنى وعدد الطلاب. اكد مكتب التنسيق ان القبول بالجامعات والمعاهد هيتم من خلال موقع التنسيق الالكتروني الرسمي عبر شبكه الانترنت. واعلنت وزاره التعليم العالي تنسيق المرحله الاولى لطلاب الشعبه العلميه علوم 292 درجه بنسبه مئويه 91.25% باجمالي عدد طلاب 23154 طالب. وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة العلمية الرياضيات 275.5 درجة بنسبة مئوية 86.09% بإجمالي عدد طلاب 16046 طالب. وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 229 درجة بنسبة مئوية 51.56% بإجمالي عدد طلاب 55567 طالب. وبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2026 للنظام الحديث 94,767 طالب وطالبة. دي الأرقام.
2: أنا أول مرة من سنين، أنا طبعا مش أدعي أن أنا متابع يعني نتائج الثانوية العامة بشكل دقيق، بس أول مرة من سنين أشوف أن التنسيق مرحلة أولى أدبي 71%. عادة كانت بتبقى في الثمانينات، في آخر الثمانينات أوائل التسعينات. يعني يقول لك مرحلة أولى أدبي، أنا عشان كنت أدبي 90% 88% 78% سوري 87% 91% يعني في الإطار ده، لكن 71% يعني أول مرة أشوفها من زمان. بيتر من كندا بيقول: مساء الفل، اجازتي خلصت ورجعت تاني، بس انتوا بتحسسوني ان لسه في مصر مع فرق التوقيت. اتمنى لكم يوم جميل، ربنا يخليك يا بيتر، وان شاء الله تيجي على طول،
3: تاني على طول
2: تبقى في احسن حال.
3: طيب احنا لازم نطلع فاصل، هنرجع وفي كمان نشره اخبار بعد شويه صغيره، وهنرجع بقى نبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده. يا ريت تبعتوا لنا على 015-595-5006، واخبارنا موجوده على نجومه.fm.net. نطلع الفاصل
2: يلا
3: ونرجع على طول.
4: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408878. اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الفنانة فرح يوسف.
2: هو في ايه؟
1: بأسرار النجوم مع إنجي علي.
2: يلا بقى
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: محش أقول إنك تعبت كفاية أول حد كده وانت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك. لقي لك واحدة من سن وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكل علي بقى.
4: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير، بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
1: الفنانة فرح يوسف.
2: وإحنا اللي هنعيب عن زيدو.
1: فأسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
2: طب أنا موافقة.
1: نجوم أف أم على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 راس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي، اغنيه جديده

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: في اتصال مع رئيس وزراء لبنان، وزير الخارجية يؤكد أن الموقف المصري يدعو لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
3: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولي.
2: رئيس الوزراء يتابع جهود توفر مازول استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية.
3: وزير النقل يعلن دخول مبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج للخدمة.
2: 25,000 طفل يشاركون في فعاليات مبادرة خير مصر لأهل مصر لتوفير السلع الغذائية.
3: تعيين السفير نادر نبيل زكي متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة.
2: المجلس التصدير للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام 2025 إلى 6,800,000,000 دولار.
3: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15,000 وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
3: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% علوم و86.9% رياضة و71.56% أدبي.
2: رسميا تدرس اللغة الفرنسية للصف الرابع الابتدائي الأزهري بالمعاهد النموذجية واللغات.
3: بمقدار 5 درجات خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العام بالجيزة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انت عارف ان احنا ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة؟
2: الأخيرة
1: انت عارف.
2: طيب عادل عبد العال اللي هو كان خد الجائزة الأولى في التصوير فوتوغرافي في دولة اندونيسيا بعت لنا الصورة، صورة حلوة قوي، وبعت لنا صورة الشهادة اللي هو خدها. مصور راقص تنورة في الغوري.
1: أوكي.
2: عارفة راقصي التنورة اللي هم بيلفوا؟
1: أيوة بيلفوا.
2: صورة حلوة قوي، ألف ألف مبروك يا عادل ما شاء الله يعني. حد غالبا من التيم بتاعك عبد الرحمن بيقول كنت عايز اسال يلا هار جربتي تغني قبل كده؟ اكيد صوتك هيبقى حلو، يا ترى بتحبي انهي نوع من الموسيقى؟
1: اغني لا
2: ردي يا كرش على الاستاذه.
1: اغني لا، صوتي مش غنى خالص.
2: ليه ما تغني؟ ما ضل ناقص. اقفش بس اللحن.
1: اقفش النوته.
2: النوته فعلا.
1: اغني لا. مزيكا ايه بحبها؟ بحب كل حاجه الا الروك والميتال والحاجات دي اللي هو اصلا الحاجه الوحيده اللي مروان بيحبها.
2: مسا مسا يا جامدين، بتحب الرسائل من بره مصر؟ طب الكويت الكويت الكويت. ده دكتور توفي مساء الفل، ده دكتور مصطفى عبده، هو ده يعني
1: دك
2: حبيبي يا دك مساء الفل وابعت لنا على طول. في كمان حد بعت انا كنت علمي، ده حمزه اتش حمزه بيقول انا كنت علمي متادب. انت اللي حضرت اللي هو العلمي بياخدوا حاجه من ادبي وادبي ياخدوا حاجات من علمي. لا انا كنت الاقدم من كده بكتير. مساء الخير يا رب مروان، وحشني قوي من زمان ما شفتش البرنامج. دي فاطمه، افتحي يا فاطمه اتفرجي ما تسرعيش، ده هتلاقي يارا هي شغال يعني عشان ما تتخضيش. مساء الخير وحشتوني جدا جدا، ده رقم اخره 083. مساء الفل. بس كده نقرا حاجه ولا ايه؟
1: زبال. طيب احنا قلنا التنسيق وعرفنا. طيب بص بقى يا سيدي، على سيرة الانتقالات بتاعت الكورة وانه صلاح احتمال يروح تركيا، فنانة تركية بتتعهد انها تشتري 61 قميص وتذكرة موسمية لو صلاح راح طرابزون. اوكي. حالة من الحماس سيطرت على جماهير ترابزون سبورت بعد التقارير اللي بتتكلم عن اقتراب محمد صلاح من الانتقال للنادي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدرجة ان في فنانة تركية اعلنت انها مستعدة تحتفل بالصفقة بطريقتها. وعلى حسب الصحف في تركيا، يعني في فنانة تركية اسمها أسينا نشرت.
2: فهمت
1: انا خيشت فين؟
2: علي حسن سلوكة.
1: علي حسن سلوكة فعلا اسمها أسينا. نشرت فيديو على حساباتها في السوشيال ميديا ووجهت فيها رسالة مباشرة لرئيس النادي وطلبت فيها ان بضرورة التعاقد مع صلاح، وقالت في الفيديو ان لو هم فعلا نجحوا وضموا صلاح ليهم هتشتري ومعرفش ليه العدد ده 61 قميص للنادي، وكمان يعني هتطلع تذكرة موسمية وهتحضر كل المباريات من غير ما تغيب على اي واحدة. واضافت كمان ان ترابزون سبورت بالنسبة ليها مش مجرد نادي لكنه روح وحب وسعادة وسلام، وطلبت من ادارة النادي ان هي تعمل كل اللي تقدر عليه علشان الصفقة دي تتم، لانها شايفة ان وجود صلاح هيرفع معنويات الفريق وهيديله طاقة اكبر وهيزود مكانته. حلو. وفي نفس الوقت قالت صحيفة الصباح التركية ان ادارة ترابزون سبورت وصلت لاتفاق مع محمد صلاح على عدد من البنود الخاصة بالعقد، في خطوة بتقرب ان هو يكون موجود معاهم في الموسم الجديد. اللي احنا الخبر اللي احنا قلناه
2: امبارح.
1: فأسينا الفنانة التركية
2: أسينا نشرت.
1: نشرت
2: فعلا. صيفد. أسينا صيفد.
1: ما قلت كده يقول اسمها بالكامل يعني.
2: طيب مساء الخير على اخواتي، اخوكم حسن من جنوب افريقيا، انا عامل شويه فسيخ انما ايه ما شاء الله الف هنا، بس احنا
1: يعني مش حتتنا قوي.
2: يعني رنجه ماشي، فسيخ لا انا ماليش فيه.
1: وزيو
2: مساء الخير، بحب براندتك يا مروان.
1: براندت ايه؟
2: ده احمد صادق، ربنا يخليك يا ابو
1: حميد. تقريبا ما لبسش براند قبل كده. متجملوش. بس اخر مسج.
2: ازيك يارا، امال فين رائعه انا التعبان؟
1: أنات ثعبان. لا لا دي عايزة لها لينك برضه.
2: لا يا يارا أنا استغربت إن أنتِ ما عملتيش فيديو على أقسم بالله. أسماء اسمي من اسمك
1: يا أسماء. لا ده أنا
2: حبيبتي أقسم بالله.
1: طيب احنا لازم نطلع فاصل هنرجع على طول نكمل معاكم اخبارنا. بعتولنا على 015-5955-1006.
3: جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي اغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: لينجلونج بلعات ما بياكلش، كاوتش قافش، قافش سكته. لينجلونج.
3: رقم الضريبي 331-212-633.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: علي
1: قوي تخضيت. طيب نقرا خبر كده. ايه؟
2: قول لنا بدل ما انت جايب.
1: العزاب ينفقون مبالغ باهظه لحضور حفلات زفاف في امريكا. حضور فرح صاحبك ممكن يبقى مكلف اكتر مما تتخيل، خاصه لو انت لسه اعزب. مقال اتنشر في صحيفة نيويورك تايمز سنة 2022 كشف ان كتير من العزاب في امريكا بيصرفوا مبالغ كبيرة جدا عشان يحضروا افراح اصحابهم بغض النظر عن ظروفهم المادية. التقرير بيقول ان العزاب على مدار حياتهم ممكن يصرفوا الاف واحيانا عشرات الالاف من الدولارات ما بين هدايا وسفر وملابس ومصاريف تانية لمجرد مجاملة اصحابهم والالتزام بالعادات. التقرير استند لدراسة أجراها باحث تابع فيها الأصول والديون لأكثر من 9000 شخص من جيل طفرة المواليد من سنة 85 لسنة 2085. ده أنت صح؟ الدراسة كشفت أن الأشخاص المتجوزين زادت ثروتهم الصافية بنسبة 77% مقارنة بالعزاب، بينما الناس اللي طلقوا خسروا تقريبا نفس النسبة من ثروتهم.
2: أيوة، ده عشان هناك بيدلوا نص فلوسهم.
1: التقرير قال ان المتجوزين كمان عندهم فرصة اكبر يحصلوا على دعم مالي من عائلاتهم، سواء من خلال الهدايا النقدية في الفرح او المساعدة في شراء اول بيت. اما بالنسبة للمدعوين فمتوسط قيمة هدية الفرح في امريكا وصل لتقريبا 151 دولار سنة 2018، بينما لما تضيف السفر والاقامة والملابس وباقي المصاريف متوسط تكلفة حضور فرح واحد بيوصل ل 703 دولار.
2: علشان بقى كله بيروح
1: بدل بقى وبتسافر من ولايه لولايه وطيران واقامه
2: بالظبط. سواء نفس الحاجه هنا برضو يعني.
1: لا بس انت هنا يعني مش متعارف عليه ان انت بتحضري افراح في محافظات تانية بعيده، الا لا في حاجه مثلا في الساحل على البحر.
2: أيوة،
1: مش
2: عارف في الساحل
1: بس مش كل مش جونة، مش كل الافراح كده، مش كل الافراح
2: يونان هنا. الحاجات دي كلها يعني. انت ممكن اصحابك علشان هنا عندك هنا
1: في اليونان. انا بتحضري افراح في اليونان يا يارا؟ عارفاها اللي في بعد مساكن شرط.
2: والله لولا شنكن
1: قالك في اليونان.
2: في ديستنيشن
1: وادنج احلى زيت زيتون.
2: لا وفي مصر زادت موضوع الديستنيشن وادنج
1: يعني. يعني انت لو في السنه بتحضري مثلا 10 افراح في مثلا 2 في الساحل او في الجونه 3.
2: كل اللي عرفتهم اتجوزوا وطلقوا خلاص عليهم.
1: لما اتجوز يعني. لا يعني اعتقدش النسبه كبيره قوي كده. انت ما عندكش اصحاب عموما. يعني يا اختك اصلا مستحملاكي بالعافيه. واحنا
2: احنا مين؟
1: احنا هنا المحطه.
2: المحطه. انت بتتكلم باسم المحطه.
1: مستحملينك بالعافيه بس ماشي. اهو حبيبي الجي اهو مينا.
2: يا مينا مساء الفل.
1: مساء الخيرات على مديرتنا وابو حمزتنا، الله يخليك يا سيدي. عايز افكركم النهارده عيد ميلادي. ايه ده؟ كل سنه وانت طيب، وعايزاك يا يارا تهدي لي اغنيه على ذوقك. هتشغل لك اغنيه ايه بقى؟
2: عندي اليسا لعبة الايام اللي جايه
1: اواخر الشتاء. عادي اللي يا رب. كل سنه وانت طيب يا مينا.
2: كل سنه وانت طيب.
1: عقبال مليون سنه يا باشا.
2: 100 سنه وان شاء الله كده تحتفل وتتبسط مع كل اللي انت بتحبهم.
1: مساء الخيرات، منورين يا مروان. بجد الواحد بقى بيبقى مستني يتفرج على البرنامج. هو بعتها ناقصه بس. مستني يتفرج على البرنامج عشان ياخد شويه بوزيتيف انرجي بعد اليوم العمل الكتير الطويل يعني. المحب لكم ومتابعكم سعداوي صادق. مساء الفل عليك يا سعداوي.
2: مروان بوزيتيف انرجي يعني طاقه
1: ايجابيه. تمام.
2: لو عطلت منك دي
1: اكتبوها يمكن تنفع.
2: دي او اس
1: مكانة الدفع.
2: انا معرفش ليه مش عايزه يعني. اكمل اللينك اصلا، مش عايزه اكمل الحلقه معاك. لو من غيرك عادي تكمل بلذاذه
1: مع نفسك. انت بتستلذي نفسك. انا بحبني. انا دمي خفيف على قلبي قوي.
2: باوت مي.
1: وات ا بيج كايت يو هاف. اي ميد ات اول باي ماي سيلف. كان يو بليز تيتش مي هاو تو ميك وان.
2: طيب
1: خلاص. جو اي واي. جو اي واي.
2: دونت كم باك. اي ليف يو ان ذا ستوديو.
1: يعني
2: طيب انا شايفه كده حلو قوي.
1: حلو قوي عليكي في الحياه. عموما
2: هطلع اقعد مع جيهان. وانت كمل
1: انا
2: واطلع مع جينا واطلع اقول لها هاجي معاكي اجمد سبعه، انت خدي رقم وانا رقم، انت المركز السابع انا السادس وكده، نجيبك انت تخش المركز الاول.
1: غني غني لنا بقى وانت المركز الاول.
2: 015 5955006 facebook.com/nogumafm. لازم نطلع فاصل يستحسن نطلع فاصل
1: افضل نطلع فاصل
2: ونرجع احتمال بعد الفاصل.

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

لغوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/لغوم اف ام.

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في خبر عن صديقك إيلون ماسك.
2: إيلون
1: يا إيلون. اقري.
2: انا قلت هتعمل اي حاجة
1: كان في الحلقة. مطعم باربيكيو.
2: قلت هتشتغل شوية بدل ما انت جاي ضيف معايا هنا.
1: انا ما اعرفش والله بس
2: انا شايفة ان انت ما بقتش طايق لي كلمة.
1: شايفة؟ طب يعني الحمد لله اني شفتي حاجة.
2: فين يا ابني
1: إيلون ماسك في مطعم شواء شبيه الملياردير الشهير يرفض مغادرة المطبخ. تخيل تصحى من النوم وتلاقي نفسك ترند. لا مش بلدك في العالم كله، مش في بلدك بس يعني.
2: اوكي.
1: ده اللي حصل مع طاهي صيني شغال في مطعم شاوي، فجأة لقى نفسه نجم على السوشيال ميديا مش بسبب أكله لكن بسبب الشبه الكبير اللي بينه وبين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، واللي خلى المطعم يتملي زباين جايين ياكلوا ويتصوروا معاه. القصة بدأت بعد انتشار فيديو للطاهي ماجيان بينغ البلد من العمر 48 سنة واحد من أصحاب مطعم في من أصحاب المطاعم يعني في مدينة صينية. الفيديو انتشر بقوة على منصة غالبا دي اللي هي التيك توك الصيني بعد ما الناس لاحظت ان ملامحه شبه إيلون ماسك بشكل كبير. خلال أيام الفيديو حصد أكتر من 1,300,000 متابعة أو إعجاب. المطعم اللي كان هادي بقى مليان ناس جايين مخصوص يشوفوا إيلون ماسك الصيني. لكن رغم الشهرة المفاجئة طاهي قال انه او الطباخ ده الشاف يعني قال انه مش مبسوط بالضجة دي لانه بتخليه يتوتر ويتكسف، واكد انه بيفضل واقف قدام الشواية ويجهز الاكل للزباين بدل ما يدخل عالم البث المباشر او يبقى صانع محتوى على الانترنت. وكشف كمان انه قبل ما يشتغل في المطاعم كان بيشتغل كهربائي اصلا. وان الناس كانت من سنين بتقوله انه شبه إيلون ماسك، لكن ان الموضوع انفجر فعلا بعد انتشار الفيديو الاخير. الشيف ده او الطاهي ده قال ان عدد الزباين تقريبا اتضاعف بعد انتشار الفيديو، وبقى بيبدأ شغله من الساعة 9 الصبح ويكمل لحد بعد نص الليل عشان يلحق الطلبات. واضاف انه وصلوا اكتر من 10 عروض تجارية عشان يستغلوا شهرته لكنه رفضهم كلهم لانه مش عايز يحول الشبه ده لمشروع او شغل جديد. واحد من الزباين قالوا نروح المطعم بعد ما شاف صورة معمولة بالذكاء الاصطناعي لإيلون ماسك وهو بيشوي اكل، ولما عرف ان في حد شبهه فعلا قرر يروح ويشوفه بنفسه. بس
2: يعني تخيل يعني الناس
1: ده حظه ده يعني انما يعني ده ما بذلش مجهود، ده حظه انه هو شبه حد مشهور. بس
2: طيب
1: اتفضل.
2: عندنا وقت الخبر تاني. عندنا وقت الخبر
1: يعني.
2: طيب انا ما اعرفش انت شفت دي ولا لا، انا شفتها امبارح. لعبه جديده كده اسمها وومن سيميوليتر. حلو. المفترض ان الحياة الزوجية بتكون عبارة عن مشاركة، كل اتنين بيتفقوا مع بعض ازاي يتشاركوا، لكن التصور بتاع ان الست تقعد في البيت وشغلتها انها تعمل كل شغل البيت ده بيضايق ستات كتير. خلاص حصل هجوم كبير على لعبة جديدة اسمها وومن سيميوليتر. اللعبة دي بتورينا حياة ست البيت. خلاص اللعبة عبارة عن انها بتحط اللي بيلعب في دور ربة المنزل، بتبدأ كل يوم باعمال منزلية مش بتخلص وده كله تحت رقابة زوج متسلط. المفروض انها تمسح وتغسل وتطبخ وتخلص كل شغل البيت قبل ما الزوج يرجع، ولو اتأخرت وما خلصتش قبل ما عاد رجوع جوزها ها بتشوف بقى ايه بتستلقى وعادها منه. اللي صمموا اللعبة بيقولوا ان الهدف من اللعبة ان الست تجمع فلوس عشان تهرب من الرجل المتسلط ده، لكن للأسف جوزها منعها من الهروب لانه حاطط جهاز انذار في رجليها يمنعها انها تهرب. نفسي اعرف مين قرر
1: مريض.
2: هو ديزاين اللعبة دي. انا شفت الفيديو امبارح.
1: انا غالبا شفت
2: بتشيل اللي هو تخش تشيل شراب، تشيل مش عارفة ايه، تغسل بسرعة، تعمل اكل، تغسل المواعين، تنظف مش عارفة تحت ايه، تعمل ايه.
1: شفت
2: ده كل شغلتها. لازم تعملها علشان تكسب. يعني طبعا الستات او البنات شافوا لعبة زي كده اللي هو يا نهاري سويت
1: يا حسين
2: 2026 وبنلعب لعبة زي دي حقيقي.
1: بس في حاجات كتيرة بتعتمد على الفكرة الجدلية قوي دي. يعني مش مهم الستات تخش داونلود الجيم او تلعب الجيم، المهم انه كم راجل هيلعب الجيم ده مثلا. يعني
2: راجل ايه اللعبه الست مش الراجل؟
1: لا ليه
2: اللعبه اسمها الست هي اللي بتعمل الشغلانه دي؟
1: ايوه يعني اللي بيداونلودوها ستات بس.
2: اي ما هي شغلانه ان انا دلوقتي اللعبه كلها ان الكاركتر الاساسي هي ست البيت. هي الست دي ولازم تلم وتنظف وتشيل شربات وتشيل حاجات قبل ما جوزها
1: يجي. الشربات عامله لك مشكله
2: عشان هي دي اللي شفتها ان هي مش عارفه ايه تشيل الشراب. شراب ايه اللي تشيله؟ نعم.
1: يعني غريبه
2: طبعا. انت عاجباك اللعب؟
1: لا دي عاجباني. انا ما بحبش الالعاب دي، انا ما بحبش الجيمز اصلا. مش
2: انت ما تحبش حاجه، انت ما تحبش نفسك
1: وايه تاني؟
2: وما تحبناش، ما تحبش المستمعين.
1: كملي.
2: ما تحبش البرنامج.
1: كملي. حبنا بقى.
2: حب نفسك عشان تحب اللي حواليك.
1: رقم ضريبي.
2: بس فاللعبه دي بقى عملت بلبله، خلت الناس خلت الناس كلها يعني ناس كتيره قوي غضبت من الفكره يعني.
1: اوكي.
2: بس
1: طيب شكرا مروان، شكرا يارا ان انتم بتشاركوني رحله كل يوم وانا راجع من الشغل من شبرا لزايد، وصلت الحمد لله. ده اتش حمزه.
2: يا اتش الحمد لله على السلامه. شاركنا الرحله بقى ان شاء الله لما نرجع واجيب مروان ونرجع لكل حد يعني.
1: طيب على العموم عشان
2: هي بلان. استنى بس، انت في اي بلانز بقى عندك الويك اند؟
1: لا ولو في مش هقول. يعني رايح
2: فيش؟
1: لا خالص والله، قاعد على الكنبه ما بقوم.
2: عايزه اقول هابي بيرث داي ليسرى واختي.
1: يومنا الجندي.
2: عايزين استنى والله.
1: كل سنه وانت طيبه يا يسرى. عقبال مليون سنه.
2: استنى تعالى نعمل لها.
1: مين نعمل لها؟
2: عايزين اهو من هنا نقول كل سنه وانت طيبه يا يسرى على الهواء.
1: كل سنه وانت طيبه يا يسرى.
2: يعني برج الاسد. برج الاسد.
1: ايه 39 اعتقد؟
2: يسرى دي لو سمعت الفويس نوت دي
1: هتسمعها. ما يارا بقت 41 فانت هتبقي 39.
2: يا ابني انت هتقعد تكذب طول حياتك على الهواء. يسرى عندها 30 وانا عندي احنا فرق بينا سنتين 32.
1: ده كذب باين طبعا. هي كانت لسه بتشتكي منك يا يسرى وبتقولي انت مزهقاها ويعني مضايقاها بسبب ان انت مش مجهزه حاجه لعيد ميلادك.
2: ايه تاني؟
1: بس خلاص خلاص بقى الباقي مش هينفع
2: يتكلم. جهز لنا التورته يا يسرى. جايين نحتفل بالعيد ميلاد.
1: انا ما بحبش التورت فممكن تجيبي لي حواوشي.
2: مامتي كان عيد ميلادها اول امبارح.
1: والله كل سنه وهي طيبه.
2: كل سنه وهي طيبه. مامي برضو.
1: كل سنه وهي طيبه.
2: وانا بقى عيد ميلادي يا جماعه ان شاء الله شهر 11.
1: وقتنا انتهى. 015 5.
2: هدايا ابعتوا على 015.
1: مش قادر اصدق.
2: انستا باي.
1: بالمره. مش عايزه تقولي كمان عيد ميلاد بابا امتى؟ بالمره. بنت خالتي، بنت طنط ريهام.
2: خلصنا احنا خلاص فكره عيد ميلادك خلاص بقى.
1: طيب احنا هنبقى ان شاء الله معاكم يوم الاحد الجاي من الساعه 5 للساعه 7. بكره هيبقى معاكم دينا ومنير.
2: ايوه يوم جميل عليكم. ودقايق ويكون معاكم جيهان عبد الله واجمل 7 الساعه 7. نشوفكم يوم الاحد ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
2: باي باي.
0: نجوم اف ام. اهم 3 حاجات وانت بتشتري ذهب. اولا تابع تحديث سعر الذهب دايما وتحديدا سعر الشراء. ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على اكتر من وزن لانه مفيد وقت السيولة. ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايما اتأكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. واخيرا بنفكرك دايما بان الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643640878.
3: مساء الخير. استاذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهرباء جامد صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهرباء اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليكم انتوا، ما تهدوا شوية بقى مش كده؟ هس هس. وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
5: ايوه كده.
4: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، انما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته. ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
6: الرقم الضريبي 331-212-633.
7: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة.
5: كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
8: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
9: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
10: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير التخطيط يؤكد استمرار زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة.
2: وزير العمل يعلن توفير 1100 فرصة عمل جديدة في قطاع الصناعات.
1: وزير الصحة يعتمد حركة مدير وكلاء الشؤون الصحية بالمحافظات.
2: في اتصال مع رئيس وزراء لبنان، وزير الخارجية يؤكد أن الموقف المصري يدعو لضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مبنى ركاب 4 بمطار القاهرة الدولية.
2: وزير النقل يعلن دخول مبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج إلى الخدمة.
1: 25 ألف طفل يشاركون في فعاليات مبادرات خير مصر لأهل مصر لتوفير السلع الغذائية.
2: تعيين السفير نادر نبيل زكي متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة.
1: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
2: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
1: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% للعلوم، 86.9% للرياضة، 71.56% للقسم الأدبي.
2: بمقدار 5 درجات خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة في الجيزة.
1: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لكل مشاهدينا وكل نمولة من جديد. بنبدأ دايما البرنامج في نفس الميعاد لحد الساعة 8 على الهواء. معنا سبع أغنيات وفقرة 3-1. تحياتي ليكو معاكو جيهان عبد الله، ولحد الساعة 8 يكون معنا سبع أغنيات وفقرة 3-1 لنجم مفضل ليكو. فكروا في الأغنية اللي بتحبوها، فكروا في نجمكم المفضل وشاركوا وبعتوا على 0-15-595-1-0-0-6. النهاردة عندنا ثلاث أغنيات جداد. الفاكرني الأولى في المركز السابع لتامر حسني.

الفاكرني دي جديد نجوم اف ام جديد اجمد سبعة الساعه 7 بتشارك معانا النهارده لاول مره. شجعوها لو عجبكم الاغنيه ابعتوا لها فوتس وبنكمل اغنيه جديده بتضم لينا برده وهي جدع لتامر عاشور. تحياتي للناس اللي بتشارك معانا وبتبعت مسجز وتنسوش تكتبوا اسماءكم علشان في ناس كتير بعتت بتشجع وبتختار معانا توليت فقره 3 الواحد بتختار معانا اغاني بس مش كاتبين اسمائهم. تنسوش اسمكم مهم جدا جدا.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لزع الرسمي.
2: تابع

0: أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل بنوصل لمجموعة برضو من الأغنيات اللي لسه مكملة معانا بتنافس في السباق. خلونا نوجه تحية لأصدقائنا اللي بيشاركوا معانا. حبيبة خالد، حياتي ليكي يا حبيبة، وبعت بتقول كسبت امبارح التيكت، عايز أعرف يوم الاستلام علشان طيب هي في حد هيكلمك بخصوص التيكت؟ الناس كلها اللي كسبت دعوات حفل شيرين امبارح، في اكيد حد هيتصل بيكوا عشان تيجوا تستلموا الدعوه بنفسكوا. في نجوم اف ام هي نوستالجيا، ازيك اسعدتينا. انا واميره جاد زوجتي، شكرا على المسج اللطيفه، تحياتي ليكوا انتوا الاثنين. ومحمد احمد بلال، تحياتي ليك. اسمي اسماء محمد. كنت فين يا اسماء؟ ايوه طبعا فاكراكي، انت اختفيتي فين كده؟ كويس ان انت رجعتي تاني بالسلامه. بنكمل وبنوصل لاغنيه بتشارك معانا برضو النهارده لاول مره، وهي اغنيه غياب وفرق للهضبه عمرو دياب، بتشارك معانا في المركز الخامس. وفي انتظار تختاروا معانا نجم الفقرة 3-1 النهاردة. الفقرة قربت بقى 5 دقايق ونبدأ الفقرة، فكروا في اسم النجم واسماء الاغنيات الثلاثة.

انتهينا لرامي جمال اللي معدنا معها دلوقتي في المركز الرابع. شاركوا معنا وابعتوا لنا على 015-5955-1006 اخر كلام النجم فقرة 3-1. منير كان مشارك معنا من كام يوم وما في اقتراحات اللي بهاء سلطان والناس برضو لسه بتختار معنا عمر دياب. زي ما انتوا عارفين عمر مشارك في السباق فمش هينفع يشارك معنا فقرة 3-1. اسماء كتير من النجوم بتحبوهم بعتوا لنا اسمائهم واقتراحاتكم علشان يشاركوا معنا بعيدا عن النجوم المشاركين معانا في السباق.

نسأل لفقر 3 الواحد لبقى سلطان بقى نجم اليوم. وأول أغنية هي معايا، فكروا في أغنيتين تانيين، فكروا معايا بقى في أغنيتين تانيين اللي بهاء سلطان، وبعتوا لنا أسماء الأغنيات دي، اقتراحات كتير كتير عشان أكتر يعني أصوات هتيجي على أغنيتين معينين، هم دول اللي هيشاركوا معانا. شاركوا وبعتوا على 015 595 1006.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: في حد يا جماعه بعت لي هابي بيرثدي من دلوقتي؟ والله يعني الموضوع اثار انتباهي، اثار فضولي. هاي جيهان، هابي بيرثدي ان ادفانس. عايزه اكون اول واحد، طبعا اول واحد في الدنيا كلها مش بس من المستمعين. شكرا، كلام حلو كتير، كلها مواصفات ومجاملات لطيفه وذكريات من النوستالجيا. ده احمد صديق على ما اعتقد. كنت فين بقى يا احمد؟ بيقول انا كنت بعيد بقالي فتره، وكنت بتكلم انا وزوجتي اميره، ما نسيناش عمرنا مذيعة الراديو المفضلة عندنا، وده بالتأكيد انتي. شكرا ليك يا حمد، انت وأميرة، وهابي بيرثدي وكيب شاينينج وايه الحاجات الحلوة دي. بس انا سعيدة بالمسج بتاعتك، وسعيدة بكل الذكريات وكل حاجة حلوة انتوا بتفتكروها معايا او بتفتكروها بيا، او لما بتسمعوا البرنامج ومرتبطة بالبرنامج او بيا. دي حاجة بتسعدني جدا جدا، سعيدة جدا بالمسج. وشكرا بقى على موضوع ميلادي ده، كمان ده لوحده حمادة تاني خالص. بس انا عارفة من كده ان انت مش هتكون موجود وقت عيد ميلادي، انا يعني دي هزعل. انت أميرة لازم تكونوا موجودين، فشكرا ليكم بجد من قلبي، ببعت لكم تحية كبيرة جدا جدا. شكرا شكرا شكرا. هابي بيرثدي، حاجات كتير. هابي بيرثدي، هو لسه فاضل على عيد ميلادي، اقول لكم فاضل على عيد ميلادي قد ايه؟ 25 يوم. فالناس بتبعت لي هابي بيرثدي النهارده، شكرا، بس هو لسه فاضل 25 يوم. سوا سوا لبهاء سلطان، مطلوبه مننا ومطلوب منها كذا اغنيه، لكن الواد قلبه بيوجعه برضو، كان ليها حظ كبير.

أنا من غيرك الأغنية الثالثة والأخيرة لبهاء سلطان فقرة 3-1 النهاردة. بتمنى الفقرة تكون عجبتكم، بهديها لكم كلكم، وبرحب بكل نورنا من جديد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هنكمل السباق وباقي معنا 3 أغنيات. رقم 3 معنا هي لعبة الأيام لإليسا. بنفكركم أن رقم المشاركة على 015-595-1006. وأنا عيد ميلادي مش النهاردة يا جماعة، لسه فاضل 25 يوم. الناس كلها بعدها كل سنة وانتي طيبة. كنت عايزة اسمع سوا سوا المرة الجاية بقى إن شاء الله. شكرا على الناس اللي بعتت لي هابي بيرثدي. أنا طبعا عندي 23 سنة ده أكيد، شكرا جدا. بس كمان هتم 23 كمان 25 يوم. بهاء سلطان هابي بيرثدي، سوهاج شكرا هابي بيرثدي تاني من جديد. يلا نسمع لعبة الأيام.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها إيه؟
1: نجوم أف أم تي في.

0: تابعونا على x.com/nugumfm. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة تامر حسني الف فاكرني.
2: يعني الف فاكرني هتبقى عندي اغلى مني، شوف المفاجأة دي لقيتني.
1: ستة تامر عاشور جادة.

نفسه عمرو دياب غياب وفراق. رامي جمال انتهينا.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده من اجمد 7 الساعة 7 لنجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وهسيبكم اغنيه المركز الاول لاول مره دي روحي رقم 1 لانغام. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير.
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: المركزي لمشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة الدولي.
1: وزير النقل يعلن دخول مبنى التحكم المركزي CTC بمحافظة سوهاج إلى الخدمة.
0: 25 ألف طفل يشاركون في فعاليات مبادرة خير مصر لأهل مصر لتوفير السلع الغذائية.
1: تعيين السفير نادر نبيل زكي متحدثا رسميا باسم الخارجية ومشرفا على الدبلوماسية العامة.
0: صندوق الإسكان الاجتماعي يستعد لطرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
1: وزير العمل يبحث مع اتحاد المستثمرين توفير العمالة الماهرة للمناطق الصناعية.
0: غدا انطلاق تنسيق المرحلة الأولى بحد أدنى 91.25% لقسم العلوم، 86.9% لقسم الرياضة، 71.65% لقسم الأدبي.
1: بمقدار 5 درجات خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام في الجيزة.
0: غدا انخفاض طفيف درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفام.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة ياسمين رحمي،
2: انت مين يا ست انت؟
1: فعيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
2: نبقى نشوف ساعتها بقى كلامك ده هيبقى فعل ولا كلامنا خلاص.
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: الو، اي يوسف، الحمد لله انك وصلت بالسلامة. اسمعني بقى كويس عشان في مصيبة. دول يا حبيبي من ميت كده ممكن يجروك على الاسم بسبب موضوع القايمة ده ويقعدوك ليلة ليلتين. واثبت بقى ان انت دفعت. اقل حاجة يعملوا لك بيها قضية ولما تيجي نازلة في المطار يقبضوا عليك. ايوه، هتتصرف هتعمل ايه يعني؟
1: الفنانة ياسمين رحمي، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام، يوم الخميس على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مروه نصر. في اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الاربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
2: بي ياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: وحدة سكنية بنظام الإيجار بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
1: بمقدار 5 درجات خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام في الجيزة.
0: محافظ كفر الشيخ يسلم 27 سيدة من الصيادات عربات وثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية.
1: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
0: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: يا حبيبتي ذاكري.
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.
3: بعدين

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا انت سامح حالي
2: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم افلام على كيفك
5: جديد نجوم افلام لطيفه شبهي بالملي اغنيه جديده على نجوم افلام

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: نه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
4: وصوتا بعيد حلوة أبوكم.

Jota.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من XO على نجوم

0: فأم البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. وأخيرا شركة سوني ردت على الجمهور. الأسبوع اللي فات احنا اتكلمنا في واحد من أكبر الموضوعات أو الملفات في الجيمينج السنة دي، قرار شركة سوني بإيقاف تصنيع الأقراص أو سيديهات ألعاب البلاي ستيشن الجديدة سنة 2028. اتكلمنا عن غضب الجيمرز واعتراض ناس كتير من المطورين، واتكلمنا عن رأي دان هاوزر مؤسس روك ستار اللي قال إن الشركات لازم توفر النسخ الفيزيائية لأي حد عايزها، وكمان اتكلمنا عن حالة الجدل اللي حصلت جوه استوديوهات بلاي ستيشن نفسها. لكن الغريب بقى إن شركة سوني فضلت ساكتة وما قالوش ولا كلمة لحد دلوقتي، ولكن أخيرا وبعد أسابيع من الجدل شركة سوني قررت إن هي ترد رسميا على الموضوع ده لأول مرة. وطبعا الكلام ما عجبش الجيمرز، بس هو ده اللي حصل. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. بعد أسابيع من الصمت طلعت شركة سوني بأول تعليق رسمي على كل اللي حصل بعد الإعلان عن إلغاء تصنيع سيديهات ألعاب البلاي ستيشن الجديدة بداية من يناير 2028. التصريح ده اتقال في خلال جلسة النتائج المالية للربع الأول من السنة دي، والأول مرة مسؤولين شركة سوني اتسألوا بشكل مباشر عن حالة الغضب اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد القرار الأخير. واللي ردت على السؤال كانت المديرة المالية لشركة سوني، وهي قالت إن الشركة كانت عارفة إن القرار هيعمل جدل كبير جدا، وعلشان كده شركة سوني أعلنت عن القرار ده قبل تنفيذه بحوالي سنة ونص، علشان اللاعبين وشركات التوزيع والمتاجر يكون عندهم وقت كفاية ويستعدوا للتغيير. لكن أهم نقطة في الكلام اللي اتقال كانت إن شركة سوني مقتنعة إن الاتجاه العالمي كله بقى رايح ناحية التوزيع الرقمي، وإن الموضوع ده مش خاص ببلاي ستيشن بس، لكن ده حاصل في الموسيقى والأفلام والمسلسلات وحتى في الكتب. طيب هل ده معناه إن شركة سوني ممكن تراجع قرارها بعد كل اللي حصل؟ الإجابة كانت لا. المديرة المالية لشركة سوني أكدت إن الشركة هتكمل في خطتها بحذر شديد جدا، لكن هم هيمشوا في نفس الاتجاه. يعني باختصار شركة سوني شايفة إن مستقبل بلاي ستيشن هيبقى رقمي بشكل أكبر، وإن قرار إيقاف تصنيع السيديهات بقى جزء من استراتيجية طويلة المدى، وبالنسبة لهم من الآخر بقى الفكرة غير قابلة للنقاش أو التراجع. وشركة سوني أكدت على إن الأرقام بتدعم القرار اللي هم اتخذوه. النتائج المالية الجديدة كشفت إن 82% من مبيعات الألعاب خلال الربع الأخير كانت نسخ ألعاب رقمية تم تحميلها من متجر البلاي ستيشن ستور، في مقابل نسبة صغيرة جدا للنسخ الفيزيكال. ومن وجهة نظر شركة سوني، لما أكتر من 80% من العملاء بقوا بيشتروا الألعاب ديجيتال، يبقى طبيعي إن الشركة تبدأ تقلل استثماراتها في تصنيع الأقراص أو السيديهات، وتركز على إن كل الموارد تتوجه ناحية الخدمات الرقمية. لكن هنا بقى لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا. لما شركة زي سوني تقول إن 82% من المبيعات كانت مبيعات رقمية، ده مش معناه أبدا إن 82% من اللاعبين أو الجيمرز عايزين السيديهات تختفي، وده فرق كبير، لأن الرقم بيتكلم عن طريقة شراء الألعاب خلال 3 شهور بس، لكن هو ما بيعبرش عن رأي كل مجتمع الجيمرز أو جمهور بلاي ستيشن. في ناس كتير بتشتري ديجيتال لأن الموضوع ده أسهل أو بسبب العروض، لكن في نفس الوقت في ناس لسه بتحب تحتفظ بحق امتلاك نسخة فيزيائية لما لعبة كبيرة زي جي تي اي أو جاد اوف وور أو ريزيدنت ايفل تنزل. وده السبب اللي مخلي الحملات بقى اللي موجودة على الانترنت زي حملة دونت كيل ذا ديسك مستمرة لحد النهاردة. في آلاف اللاعبين والجيمرز بيطالبوا الشركات بالحفاظ على اختيار النسخ الفيزيائية حتى لو كان الأغلبية بيشتروا الألعاب ديجيتال. الفكرة بالنسبة لهم مش مجرد طريقة الشراء، لكن فكرة حرية الاختيار نفسها. وفي نفس الوقت اللي شركة سوني كانت بترد فيه على الانتقادات، كانت كمان بتنشر النتائج المالية، والأرقام مثيرة جدا. شركة سوني أعلنت أنه تم شحن 1.6 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 خلال الفترة من إبريل لحد يونيو 2026. يعني الموضوع ده رفع إجمالي شحنات الجهاز عالميا ل 95 مليون نسخة من ساعة ما تم إطلاق البلاي ستيشن 5 في نوفمبر 2020. لكن هنا برضو في نقطة لازم نفهمها، شركة سوني بتستخدم كلمة زي شحنات مش مبيعات، يعني الرقم ده بيمثل عدد الأجهزة اللي وصلت لمتاجر البيع حول العالم، لكن مش بالضرورة ان كل الأجهزة دي وصلت بالفعل لبيوت اللاعبين او الجيمرز. وده النظام اللي شركات الأجهزة كلها تقريبا بتستخدمه في التقارير المالية. صحيح طبعا ان الارقام كبيره، لكن لو قارناها بنفس الفتره السنه اللي فاتت هنلاقي ان المبيعات هديت شويه. السنه اللي فاتت شركه سوني شحنت 2.5 مليون جهاز في نفس التوقيت، يعني السنه دي الشحنات اقل بحوالي 900 الف جهاز، وده انخفاض بحوالي 36% عن السنه اللي فاتت، لكن ده شيء طبيعي جدا. البلاي ستيشن 5 بقاله تقريبا 6 سنين في السوق، والجهاز ده كان وما زال بيبيع في وسط ازمات تكنولوجيه، ومعظم الناس اللي كانوا مستنيين الجهاز ده هم خلاص اشتروه من زمان، والاسعار ارتفعت في اكتر من دوله، وبالتالي مبيعات البلاي ستيشن 5 الطبيعيه لازم تهدى او تقل مع الوقت. علشان كده شركه سوني بقت مركزه على حاجه تانية غير بيع الاجهزه. زمان كان النجاح بيتقاس بعدد الكونسولز اللي بتتباع، لكن النهارده النجاح ده بيتقاس بعدد الناس اللي بتشتري العاب وتشترك في الخدمات وتصرف فلوس على متجر المنصه. شركة سوني أعلنت إن هم عندهم دلوقتي حوالي 125 مليون مستخدم ناشط شهرياً على شبكة بلاي ستيشن، بس ده مش معناه إن كلهم مشتركين في البلاي ستيشن بلس، لكن معناه إن في 125 مليون أكاونت أو حساب مختلف استعمل خدمات بلاي ستيشن أونلاين في الفترة الأخيرة. النهاردة قيمة البلاي ستيشن مش في عدد الأجهزة اللي بعتها، لكن في عدد الناس اللي بتستخدمها باستمرار. لكن المؤكد ان البلاي ستيشن 5 فاضل له 4.7 مليون جهاز ويوصل لحاجز 100 مليون نسخه، وسواء اتفقنا او اختلفنا مع قرارات شركه سوني مفيش حاجه هتتغير، والالعاب هتبقى ديجيتال بالكامل من 2028، والموضوع ده منتهي بالنسبه لشركه سوني. ده قرار لا رجعه فيه. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض.
1: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد، نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: البيت. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول,
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديث, تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه موجودين مع بعض في اكس او على نجوم اف ام وبنكمل كلامنا عن التكنولوجي وعن الجيمينج. هل مايكروسوفت ناوية ان هي تمشي في نفس طريق او خطة بلاي ستيشن؟ الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن تسريبات بتقول ان مايكروسوفت هي كمان هتمشي على نفس اتجاه شركة سوني، وان اجهزة الجيل اللي جاي من اكس بوكس هتكون اجهزة ديجيتال بالكامل. بس الحقيقة بقى ان دي ما كانتش خطة اكس بوكس للجيل اللي جاي، وكان عندها خطة مختلفة. في تسريب جديد بيقول ان خطة اكس بوكس الاصلية كانت مختلفة تماما، لان مايكروسوفت كانت بتحاول تحافظ على مكتبات اللاعبين الفيزيائية بس بطريقة ذكية قبل ما كل حاجة تتغير بسبب اعادة الهيكلة اللي اتعملت في مايكروسوفت واكس بوكس وبسبب خطة شركة سوني الجديدة. تعالوا نعرف مع بعض اكس بوكس كانت هتعمل ايه في الجيل اللي جاي، ونتكلم كمان عن واحدة من اشهر العاب الاكس بوكس اللي رجعت من جديد لكن المرة دي على البلاي ستيشن. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. من ساعة ما شركة سوني اعلنت عن قرارها الاخير انه خلاص مش هيبقى فيه سيديهات من 2028، بقى فيه اعتقاد ان كل شركات الالعاب ماشية في نفس الاتجاه وان السيديز خلاص ايامها انتهت. لكن موقع ديجيتال فاوندري قال ان خطة مايكروسوفت الاصلية كانت مختلفة تماما، وما كانش عندهم اي نية لاصدار اجهزة رقمية، وكانوا هيشتغلوا على جهاز بيشغل اسطوانات او سيديهات عادي جدا. بس شركة مايكروسوفت ما كانتش متمسكة بسيديز الاكس بوكس علشان المبيعات ولا عشان متاجر الالعاب، لكن علشان تحافظ على واحدة من اهم المميزات اللي عند اكس بوكس في السنين الاخيرة، وهي طبعا ميزة التوافق المسبق او الباكوردز كومباتيبيليتي. الميزة دي ببساطة معناها ان اللاعب يقدر يحتفظ بألعابه القديمة ويشغلها على الاجهزة الجديدة، ودي كانت نقطة قوة كبيرة جدا للاكس بوكس، لانه ناس كتير استثمروا في مكتبات الالعاب على مدار سنين، واكيد الناس دي مش عايزين يبدأوا من الصفر مع كل جيل جديد. علشان كده مايكروسوفت كانت بتحاول تلاقي طريقة تحافظ بيها على قيمة مكتبات الالعاب الفيزيائية في الجيل اللي جاي، وكانوا بيدرسوا اكتر من حل، وواحد من الحلول دي ان يبقى فيه مشغل اقراص او سي دي درايف خارجي بدل ما يكون موجود داخل الجهاز. وحل تاني اسمه ديسك تو ديجيتال، يعني الاسطوانة تدخل الجهاز مرة واحدة والجهاز يتأكد ان اللعبة بتاعتك، وبعدها تتحول لترخيص رقمي مرتبط بالاكاونت، وبالتالي تقدر تشغل اللعبة دي بعد كده من غير ما تحتاج انك تستعمل السي دي هاي كل مرة. والكلام ده مش جديد، لانه قبل كده ظهرت تسريبات عن مشروع داخلي في اكس بوكس كان اسمه بوسايترون، وكان بيهدف لنفس الفكرة تقريبا. يعني مايكروسوفت كانت بتحاول تحقق معادلة صعبة في الجيل اللي جاي، تقلل تكلفة تصنيع الاكس بوكس وتحافظ في نفس الوقت على حقوق الناس اللي اشتروا العاب فيزيكال على مدار السنين. لكن طبعا كل الخطط دي كانت قبل اعادة الهيكلة الاخيرة اللي عملتها مايكروسوفت في قسم الاكس بوكس. إعادة الهيكلة دي غيرت حاجات كتيرة جدا وغيرت إدارة أكس بوكس، ومحدش يعرف إذا كانت المشاريع دي لسه موجودة ولا اتلغت، خصوصا مع التقارير اللي بتتكلم عن جهاز أكس بوكس بروجكت هيليكس اللي هو الاسم الكودي للجيل اللي جاي، اللي ممكن ينزل من غير محرك أقراص من الأساس وما يشغلش سيديهات. وطبعا لازم نقول إن المعلومات دي مجرد تسريبات، لكن لو جزء منها طلع صح يبقى واضح ان مايكروسوفت كانت بتفكر في حل وسط بدل ما يلغوا سيديهات الاكس بوكس بشكل كامل. طيب، وعلى سيرة الاكس بوكس خلونا نتكلم عن واحدة من اغرب المفاجآت اللي حصلت السنة دي. لأول مرة واحدة من اشهر سلاسل الاكس بوكس التاريخية بقت موجودة على بلاي ستيشن. احنا بنتكلم عن لعبة هيلو كامبين ايفولفد، الريميك الجديد اللي رجع السلسلة دي للحياة مرة تانية، لكن هو نزل كمان على بلاي ستيشن 5، ودي كانت خطوة صعبة جدا ان احنا نتخيلها من كام سنة، لان العاب هيلو كانت بالنسبة لاكس بوكس زي جود اوف وور بالنسبة لبلاي ستيشن. لكن شكل الصناعة بيتغير، ومايكروسوفت بقت مقتنعة انها توصل العابها لاكبر عدد ممكن من الجيمرز حتى لو كان على منصات مختلفة. هيلو كامبين ايفولفد بتحكي قصة ماستر تشيف، الجندي الخارق اللي بيحاول ينقذ البشرية بعد ما بيلاقي نفسه وسط صراع اكبر منه بكتير. وطبعا اللي لعب هيلو زمان هيحس ان القصة بتحافظ على روحها الاصلية، لكن متقدمة في طريقة السرد والاخراج السينمائي علشان تناسب اجهزة الجيل الجديد. اما بالنسبة للجيم بلاي فهو يمكن اكتر نقطة نجح فيها الريميك ده، هيلو كامبين ايفولفد لسه محتفظة بالإحساس الكلاسيكي، لكن التحكم والاستجابة بقوا أسرع بكتير، والمعارك بقت سلسة جداً. انت هتستعمل أسلحة مختلفة ومركبات، وهتحتاج تغير اسلوبك في الجيم بلاي حسب نوع الأعداء. وتصميم المراحل كمان يعتبر من الحاجات القوية في اللعبة دي. البيئات واسعة ومتنوعة، وكل مرحلة ليها شكل مختلف، سواء في طبيعة المكان أو توزيعة الأعداء. يعني الاستكشاف جزء مهم من الاكسبيرينس أو التجربة. ومن ناحية الجرافيكس، الريميك ده عمل تطور كبير جدا. تفاصيل الشخصيات واقعية، والإضاءة والانعكاسات والانفجارات والمؤثرات البصرية، وكل الكلام ده بقى عامل زي الألعاب الجديدة، بس من غير ما اللعبة تضيع الهوية الأصلية بتاعتها. بس طبعا في شوية ملاحظات، وهي عامة الملاحظات اللي بتتقال في معظم الألعاب النهاردة. بعض المواجهات فيها تكرار، وكمان القصة قصيرة شوية وبتخلص في حوالي 8 ل 10 ساعات بالكتير. هيلو كامبين ايفولفد فيها لعب كوأب أو تعاوني، بس المالتي بلاير اتشال منها، ودي حاجة ما عجبتش ناس كتير كانوا مستنيين إن الجزء ده يكون موجود في اللعبة. لكن في النهاية هيلو كامبين ايفولفد قدرت تعمل حاجة مش سهلة، احترم التاريخ السلسلة وقدمته بشكل جديد، وفي نفس الوقت نزلت على البلاي ستيشن 5، مع ان رئيسة اكس بوكس الجديدة كانت عايزاها تبقى حصرية، لكن العقود كانت خلاص اتمضت مع بلاي ستيشن من زمان، وكان لازم تنزل على بلاي ستيشن 5. فهل ده معناه ان مفيش حصريات لاكس بوكس تاني على بلاي ستيشن، ولا مايكروسوفت هتكمل في خطتها القديمة وكل الالعاب تنزل على كل الاجهزة؟ محدش عارف. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. فاصل سريع ونرجع تاني، يلا بينا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجومة في أم،
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجوم اف ام، ولسه مكملين رحلتنا في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. احنا اتكلمنا عن قرار شركة سوني بإلغاء انتاج السي ديز في 2028، وكمان المعلومات بتقول ان الاكس بوكس اللي جاي هيكون جهاز ديجيتال بالكامل. في ناس شايفة ان السيديهات جزء من هوية الالعاب، وناس تانية شايفة ان المستقبل كله بقى ديجيتال. طيب الشركات نفسها شايفة ايه؟ اصله في النهاية القرارات دي مش بتتخذ بالعاطفة، لكن هي بتتخذ بالارقام. والنهاردة عندنا ارقام تانية من واحدة من اكبر شركات الالعاب في العالم، شركة كابكوم. والأرقام دي ممكن تفسر ليه شركات كتير مقتنعة إن المستقبل الرقمي خلاص بقى واقع، حتى لو في جزء كبير من الجيمرز لسه مش مقتنعين بالكلام ده. تعالوا نشوف بقى شركة كابكوم عندها أرقام عاملة إزاي، عشان نفهم بس الصناعة دي رايحة لفين بالظبط. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. شركة كابكوم أعلنت النتائج المالية الأخيرة من السنة المالية الحالية، وفي رقم واحد خطف كل الأنظار. كابكوم بتقول إن 93.3% من إجمالي مبيعات ألعابها بقت جاية من المتاجر الرقمية، لكن النسخ الفيزيائية كلها مجتمعة بقت بتمثل 6.7% فقط من إجمالي المبيعات. يعني لو بصينا على كل 100 لعبة بعتهم كابكوم، حوالي 93 منهم اتباعوا ديجيتال، وسبع نسخ فقط كانوا على سي ديز. والأرقام دي صحيح أقل سنة بسيطة من نفس الفترة السنة اللي فاتت، لكن في نفس الوقت المبيعات الرقمية نفسها عملت نمو سنوي وصل 64%، وده معناه أن شركة كابكوم لسه بتحقق أرباح أكبر من خلال المتاجر الرقمية، حتى لو النسبة المئوية اتحركت بشكل بسيط عن السنة اللي فاتت. وطبعا السبب الرئيسي وراء الأرقام دي كلها هو نجاح ألعاب كابكوم الأخيرة. شركة كابكوم أكدت أن Resident Evil Requiem باعت أكتر من 8 مليون نسخة، وبراجماتا قدرت تعدي ل 2.5 مليون نسخة في فترة قصيرة جدا. وغير كده بقى ألعاب زي Monster Hunter World و Resident Evil 7 و Devil May Cry 5، الألعاب دي كلها لسه بتحقق مبيعات مستقرة رغم أن الألعاب دي نزلت من سنين. يعني شركة كابكوم مش معتمدة على لعبة واحدة، لكن عندها مكتبة ألعاب قوية جدا بتبيع باستمرار، سواء كانت ألعاب جديدة أو ألعاب قديمة. ولو ركزنا بقى في توقيت إعلان الأرقام دي، هنلاقي إنه حصل بعد أيام قليلة جدا من رد شركة سوني الرسمي على مشكلة أو أزمة الأقراص أو السيديهات. لأن شركة سوني قالت الأسبوع اللي فات إن حوالي 82% من مبيعات ألعاب البلاي ستيشن بقت مبيعات ديجيتال، لكن كابكوم دلوقتي بتقول إن النسبة اللي عندهم وصلت لأكتر من 93%. يعني لما استوديو أو ناشر ألعاب كبير بحجم كابكوم يعمل النسبة دي، طبيعي جدا أن الشركات التانية تبدأ تنظر للأرقام دي وتقول أن السوق بالفعل بدأ يتغير. بس ده مش معناه أن الجيمرز ما بقوش بيحبوا السيديهات، لكن معناه أن أغلب عمليات الشراء اللي بتحصل بالفعل بقت من خلال المتاجر الرقمية. بس في نقطة لازم نتوقف عندها، الأرقام دي بتوصف سلوك الشراء مش رغبة الجيمرز، ودي حاجة مختلفة. لأن ممكن الجيمر يشتري النسخة الرقمية علشان كان عليها خصم، أو لأنها أسهل في التحميل أو الداونلود، أو لأنه هو ما عندوش متجر قريب منه بيبيع السيديهات، وعلشان كده لسه في ناس كتير بيطلبوا من شركات الألعاب إنها تحافظ على وجود الاختيارين مع بعض، يعني اللاعب هو اللي يختار يشتري ديجيتال أو فيزيكال بدل ما يبقى مجبر على طريقة واحدة. ومن الأرقام المهمة جدا في التقرير بتاع شركة كابكوم إن حوالي 60% من المبيعات الرقمية كانت على أجهزة الكمبيوتر مقابل 33% بس على أجهزة الكونسول، وده رقم مهم لأنه بيورينا قد إيه سوق البي سي بقى بيلعب دور أساسي في التحول ده. الجيمر أو اللاعب اللي بيستعمل الكمبيوتر هو أصلاً متعود من سنين طويلة إنه يشتري كل حاجة ديجيتال، سواء من ستيم أو أبيك جيم ستور أو أي متجر تاني، وبالتالي طبيعي جداً إن نسبة المبيعات على البي سي تبقى أعلى. لكن كابكوم ما كانتش بتتكلم عن الأرقام بس، الشركة كمان أكدت رسمياً إنها بدأت تخطط لجزء جديد من لعبة براجماتا. اللعبة دي فضلت تتأجل سنة ورا سنة، وفي ناس كانت مقتنعة إن هي خلاص اتلغت وإن إحنا مش هنشوفها، لكن أول ما نزلت براجماتا قدرت تعمل نجاح كبير جدا، وده خلاها تتحول من مشروع الناس مش متأكدة منه لواحدة من أهم العناوين أو الآي بيز الجديدة في شركة كابكوم. والشركة أكدت إن براجماتا 2 موجودة بالفعل ضمن خطط كابكوم المستقبلية، وإنهم هيبتدوا يشتغلوا عليها في وقت قريب. مفيش أي تفاصيل عن القصة أو ميعاد الإصدار، لكن مجرد الإعلان عن جزء جديد من براجماتا بعد فترة قصيرة من نجاح اللعبة ده معناه إن كابكوم شايفة إن اللعبة دي بقت عنوان مهم يستحق إنه يتحول لسلسلة مستمرة. اللعبة دي حلوة جدا وفعلا من أحلى القصص اللي أنتجتها كابكوم في 2026 أو اللي أنتجوها بشكل عام. وبالنسبة لريزدنت إيفل، في أخبار من المسرب المعروف داسك جولم عن خطة كابكوم الخاصة بألعاب الريميك بتاعت السلسلة. التسريبات دي بتقول إن تطوير ريميك ريزدنت إيفل فيرونيكا بدأ من أواخر 2022، وكان الهدف إنه ينزل في بداية 2028، لكن مع إعادة ترتيب مشاريع السلسلة وتأجيل ألعاب تانية بدأ المشروع ده يسرع في التطوير. وممكن جدا الريميك بتاع ريزدنت إيفل فيرونيكا ينزل قبل ريميك ريزدنت إيفل زيرو، رغم إن التوقعات القديمة كانت بتقول العكس. فالواضح إن شركة كابكوم حاليا بتعيش فترة من أقوى الفترات عندها. الشركة دي عندها ألعاب جديدة بتكسر الأرقام، وعناوين قديمة لسه بتبيع، وعندها خطط لأجزاء جديدة وريميكس كتيرة جدا بيشتغلوا على تطويرهم في نفس الوقت. والأهم من كل ده إن الأرقام اللي أعلنوها، الأرقام دي النهاردة هتبقى موجودة بقوة في أي نقاش عن مستقبل النسخ الفيزيائية في الألعاب، لأن الشركات بتركز على الأرقام والأرباح قبل ما يركزوا على التعليقات. ولو أكتر من 90% من مبيعات كابكوم بقت رقمية، يبقى الخناقة الكبيرة اللي الجيمرز عاملينها على الإنترنت ضد شركة سوني هتبقى كلها على الفاضي، لأن الموضوع بيزنس. بس للأسف الجيمرز بيتعاملوا مع الجيمينج بالعاطفة، والشركات ما تعرفش غير الأرقام وملهاش في العاطفة خالص. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني، يلا بينا.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. مفيش لعبة اتعمل عليها تسريبات وتحليلات ونظريات وعد تنازلي زي GTA 6. كل يوم تقريبا بيطلع خبر جديد، وكل مرة الجيمرز بيسألوا نفس السؤال: امتى هنشوف الجيم بلاي الحقيقي؟ لان كل اللي شفناه لحد دلوقتي مجرد 2 تريلرز ومشاهد سينمائية. لكن الظاهر كده ان الشهر ده، شهر اغسطس، هيكون مختلف تماما. في تسريبات بتقول كده، وفي نفس الوقت شركة تيك تو شكلها بتحضر مفاجأة تانية بعيد عن جي تي اي، لانها بتجهز استوديوهات تطوير جديدة بالكامل. يعني روك ستار وتيك تو واضح انهم داخلين على فترة مزدحمة جدا، والشركات دول تحديدا يعتبروا اهم شركات الالعاب على وجه الارض. مفيش شركة تانية تقدر تقف قدام مؤسسة بحجم تيك تو انتراكتف، مفيش شركة تقدر تعمل اللي الشركات دي بتعمل. فتعالوا نشوف ايه الجديد، علشان الاخبار الجديدة قوية جدا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. في مسرب اخبار معروف في عالم الجيمينج اسمه نيت ذا هيت، وغالبا تسريباته بتطلع صح. هو قال ان شهر اغسطس هيشهد بداية الحملة التسويقية الكبيرة او الحقيقية للعبة جراند ثافت اوتو 6، ودي اول مرة بقى حد يتكلم عن ميعاد واضح لاستعراض الجيم بلاي بعد فترة طويلة من الصمت. لان واحدة من اكبر الانتقادات اللي كانت موجهة لشركة روكستار في الفترة الاخيرة انه يا جماعة اللعبة ميعادها قرب جدا، ومع ذلك احنا لسه ما شفناش الجيم بلاي. احنا شفنا شخصيات، وشوفنا مدينة فايس سيتي الجديدة، وشوفنا مستوى الجرافيكس والإخراج السينمائي الرهيب جدا، لكن لحد النهاردة مفيش أي معلومة أو لقطة واحدة عن الجيم بلاي تورينا اللعبة دي شغالة إزاي، إلا بس التسريبات طبعا. وفي واحد من الجيمرز سأل نيت ذا هيت المسرب المعروف سؤال مهم: هل اللعبة ممكن تتأجل؟ وكان الرد بشكل واضح جدا ان التأجيل غير وارد اصلا، وان شركة روكستار والشركة الام تيك تو عندهم خطة تسويقية كاملة هتبدأ في اغسطس. لو الكلام ده طلع صح، يبقى احنا قدام اهم شهر بالنسبة لجي تي اي 6 من ساعة ما تم الاعلان عنها، لان اول جيم بلاي فيديو غالبا كده هيكون هو اللحظة اللي الناس هتبدأ تحكم فيها على اللعبة ويبدأوا بقى يحللوها بجد، بعيد بقى عن التريلرز والمشاهد السينمائية. شركة روكستار معروفة ان ليها اسلوب مختلف في الماركتينج. الشركة دي عمرها ما كانت بتنزل معلومات كل اسبوع زي الشركات التانية، لكن هم دايما بيسيبوا الناس تستنى لأطول فترة ممكنة، وبعدها ينزلوا معلومة واحدة تقلب الانترنت كله. وده حصل مع جي تي اي 5، وحصل مع ريد ديد ريدمشن 2، وبيتكرر مع جي تي اي 6، ولسه هيتكرر تاني بس على نطاق مجنون. لكن السؤال الحقيقي هو احنا مستنيين نشوف ايه في الجيم بلاي؟ ناس كتير مستنيين يشوفوا الذكاء الاصطناعي الجديد، لان التسريبات القديمة كانت بتتكلم عن NPCs اذكى بكتير من اي جزء فات. وفي ناس مستنية تشوف نظام الشرطة وهل هيكون مختلف عن جي تي اي 5 ولا لا. وفي ناس مهتمين بالعالم نفسه، هل مدينة فايس سيتي فعلا هتحسسك ان هي عايشة وفيها حياة؟ وهل كل شخصية هتتصرف بشكل طبيعي؟ وفي كمان بقى الناس اللي مستنيين يشوفوا تفاصيل العربيات والسواقة وإطلاق النار والتفاعل مع البيئة وحجم الحرية الرهيبة اللي هتقدمها اللعبة دي. وروك ستار طبعا هتقدم كل الكلام ده بمستوى خرافي، علشان كده شركة روك ستار بتاخد وقتها جدا في تطوير اللعبة دي وفي الماركتينج، لأن أي فيديو جيم بلاي هينزل دلوقتي هيبقى تحت الميكروسكوب من العالم كله. ملايين الجيمرز هيحللوا كل لقطة وكل تفصيلة، وهيقارنوا كل فريم بالتسريبات القديمة وبالتوقعات اللي موجودة من سنين. وفي نفس الوقت بقى الشركة الأم اللي بتمتلك شركة روكستار، شركة تيك تو انتراكتف، شكلها كده بتحضر لخطوة تانية بهدوء. رئيس الشركة دي ستراوس زيلنيك قال من فترة انهم عايزين يأسسوا استوديوهات جديدة، واحنا قلنا الكلام ده هنا. وحاليا في تقارير جديدة كشفت ان شركة تيك تو سجلت علامة تجارية جديدة في اوروبا باسم سمول اكس ستوديوز، والظاهر كده انه هيكون ستوديو جديد تبع شركة 2K اللي هي برضو مملوكة لشركة تيك تو. الخطوة دي مهمة جدا، لان تسجيل العلامات التجارية بالشكل ده غالبا بيكون اخر خطوة قبل الاعلان الرسمي عن الستوديو او المشروع اللي بيشتغلوا عليه. والغريب ان اسم سمول اكس ستوديوز من شهر ابريل تقريبا بدا يظهر داخل اعلانات التوظيف الخاصه بشركه 2K، خصوصا بقى في الوظائف الاداريه والماليه. وكان اسم الاستوديو ده بيتكتب جنب اسامي استوديوهات كبيره ومعروفه زي هانجر 13، وده معناه ان الاستوديو الجديد دخل بالفعل مرحله التشغيل الداخلي، وفي فريق شغال وفي هيكل اداري بيتكون حتى لو الشركه لسه ما اعلنتش عن الكلام ده رسميا. لكن المفاجأة الأكبر هي إن الأشخاص اللي بيتقال إنهم واقفين ورا المشروع ده هم ناس قدام جداً في الصناعة. الصحفي المعروف جيسون شراير كان بيقول إن شركة تيك تو استعانت بكل من دارين جالاجر وبراين هورتن علشان يأسسوا الاستوديو الجديد ده، ودول من الأسماء الكبيرة جداً في صناعة الألعاب، وكانوا قبل كده مسؤولين عن مشروع إعادة إحياء لعبة بيرفكت دارك قبل ما المشروع يتلغي. طيب هل الاستوديو الجديد ده بيشتغل على عنوان او اي بي جديد بالكامل، ولا هيستلم واحده من سلاسل 2K المعروفه؟ محدش عارف، لان شركه تيك تو ما زالوا مخبيين كل التفاصيل، ومفيش اي اعلان عن نوع الالعاب او حجم الفريق او حتى المحرك او الانجن اللي بيستعملوه. لكن مجرد ان تيك تو بتوسع شبكه استوديوهاتها في الوقت اللي روك ستار بتحضر فيه الاطلاق GTA 6، ده معناه ان الشركه دي ما بتفكرش في لعبه واحده، لكنها بتحضر للسنين اللي جاية كلها، وده معناه إن عملاق صناعة الألعاب شركة تيك تو بتتوسع، وممكن نشوف ألعاب كتيرة جدا زي ما رئيس الشركة قال من قريب. لما ألعاب كتيرة تيجي من أكبر شركة تأكد إننا هنشوف حاجة بجودة عالية جدا زي GTA وردد ومافيا وكل التحف دي. ولو في شركة عودتنا إن هي تشتغل في منتهى الهدوء وبعدها تنزل لعبة تقلب الصناعة كلها، فهي شركة تيك تو اللي بتمتلك روك ستار وبتمتلك شركة 2K. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: وأسرار النجوم مع إنجي علي.
1: يلا بقى
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: حاسة أقول إنك تعبت كفاية أول حد كده، أنت قلبك أبيض ولسه الدنيا قدامك، لقيلك واحدة من سن، وأنا بقى ربنا يبقى يعيني. سيبنا شكل علي بقى.
3: ما مش هينفع يا هنا، مش هينفع نفضل كده. أنا مش عايزة مني خير، بس تسكتي ما تتكلميش كأنه ما حصلش حاجة. ولا أنت قصدك يعني إن أبوكي يخلص عليا؟ أنت ليه عايزة تبوظيلي حياتي؟
0: الفنانة فرح يوسف.
4: وإحنا اللي هنعيد عن زيدو
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
4: طب أنا موافق.
0: نجوم أف أم على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
5: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. الذكاء الاصطناعي بقى موجود تقريبا في كل حاجه حوالينا، وكل يوم الشركات بيقدموا ادوات ذكيه وادوات اسرع وبيقولوا ان المستقبل هيكون اسهل بكتير. لكن في سؤال مهم، هو الذكاء الاصطناعي بياخد مننا ايه علشان يتعلم؟ فلوس، اشتراكات، ولا حاجه اهم من كده؟ تعالوا الأول نفهم الذكاء الاصطناعي بيتعلم إزاي قبل ما نعرف الخطر الكبير اللي بتعمله بعض شركات الـ AI دلوقتي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. أنا عايزك تتخيل إن أنت عندك طفل صغير وعايز تعلمه إزاي يفرق بين القطة والكلب. أنت مش هتوريله صورة واحدة وخلاص، لكن هتوريله صور كتيرة جدا، وكل مرة هتقوله دي قطة وده كلب، ومع الوقت هيبتدي يلاحظ الأنماط بنفسه زي شكل الودان والعينين والديل وطريقة الحركة. وبعد عدد ضخم من الأمثلة الطفل الصغير هيقدر يشوف صورة جديدة لأول مرة ويقول دول قطط أو دول كلاب. الذكاء الاصطناعي بيتعلم بنفس الفكرة تقريبا، لكن على نطاق أكبر بكتير. بدل ما يتدرب على مئات الصور بيتدرب على مليارات الكلمات وملايين الصور والكتب والمقالات والأكواد البرمجية والتسجيلات الصوتية وأنواع مختلفة من البيانات على حسب نوع النموذج أو الموديل. وأثناء التدريب بيحاول الـ AI إن هو يتوقع الحاجة اللي جاية. يعني لو الجملة بتقول مثلا القاهرة هي عاصمة، هيحاول يكملها. لو توقع وقال القاهرة هي عاصمة مصر يبقى صح، لكن لو قال مثلا إنه القاهرة هي عاصمة فرنسا يبقى كده الـ AI غلط وأكيد بيهلوس. هنا بقى النظام بيحسب الخطأ وبعدها يعدل مليارات القيم الرياضية الداخلية اللي اسمها ويتس أو الأوزان، ويكرر العملية دي مليارات أو حتى تريليونات المرات لحد ما يبقى أدق في التوقع. وبعد كده بتيجي مرحلة اسمها فاين تيونينج أو الضبط والتوجيه، لأن النموذج أو الـ AI موديل حتى بعد التدريب ممكن يطلع إجابات غريبة أو مش مناسبة. وهنا بقى لازم يتدخل البشر، يقيموا آلاف الإجابات ويقولوا للموديل دي أحسن، دي أوضح، الإجابة دي أخطر، ودي غلط، ودي صح، علشان كذا وهكذا. وبعدها بيتدرب الـ AI موديل مرة تانية علشان طريقته تبقى أقرب للبشر وأكتر دقة. ولما احنا نسأله سؤال هو مش بيتعلم من جديد، لكن هو بيستعمل كل اللي هو تعلمه قبل كده علشان يطلع أفضل إجابة في أجزاء من الثانية. لكن لازم نعرف حاجة مهمة، الذكاء الاصطناعي ما بيفهمش زي الإنسان، هو ما عندوش وعي ولا مشاعر ولا إحساس، هو بيكتشف أنماط وعلاقات إحصائية معقدة بين المعلومات، وهو ده اللي بيخليه بيطلع إجابات شكلها يبدو في منتهى الذكاء. طيب المشكلة فين؟ المشكلة إن الشركات اللي بتطور نماذج الذكاء الاصطناعي محتاجة بيانات أكتر كل يوم، وكل ما البيانات تزيد نماذج الـ AI بتبقى أقوى. لكن بعض الشركات بدأت تلجأ لطرق غريبة جدا للحصول على البيانات دي، لدرجة إنهم بقوا بيشتروا كتب ورقية أو مخطوطات ويقطعوها ويحولوها لنسخ رقمية وبعدين يتخلصوا منها تماما. في تقارير جديدة كشفت إن بعض شركات الذكاء الاصطناعي بقت بتشتري آلاف وأحيانا مئات الآلاف من الكتب المستعملة والقديمة، مش علشان تتباع تاني أو علشان يحفظوها، لكن علشان تتحول لبيانات تدريب. من فترة الشركات كانت بتعتمد على الكتب الرقمية، لكن ده سبب مشاكل قانونية ضخمة. شركة ميتا اتهمت باستخدام كتب مقرصنة، وشركة أنثروبيك اضطرت تدفع تسوية وصلت لحوالي 1.5 مليار دولار بسبب استخدام محتوى محمي بحقوق النشر. علشان كده بعض الشركات اختارت حل مختلف، يشتروا الكتب الورقية بشكل قانوني، لكن بعد الشراء يستخدموا آلات هيدروليك ويفصلوا صفحات الكتب، وبعدها يتعمل مسح ضوئي أو سكان بأجهزة عالية الدقة، وتتحول الكتب دي لنسخ رقمية تستعمل في تدريب الـ AI. وبعد انتهاء عملية مسح البيانات الكتاب نفسه بيتلف بالكامل. القانون في أمريكا سمح بكده بسبب مبدأ اسمه First Sale Doctrine أو مبدأ البيع الأول، المبدأ ده بيدي المشتري الحق في ان هو يتصرف في النسخة الأصلية من الكتاب اللي هو اشتراها بالطريقة اللي هو شايفها صح، طالما مش بيعيد توزيع نسخ مخالفة لحقوق النشر. ولأن الكتب كانت بتتحول لنسخ رقمية للاستخدام الداخلي، القضاء الأمريكي اعتبر أن الكلام ده بيدخل ضمن مفهوم الاستخدام العادل في الحالة دي. لكن الموضوع ما بقاش حالة فردية. في موقع اسمه ميديا 404 كشف أن في شركات كاملة بدأت تغير نشاطها علشان تخدم شركات الذكاء الاصطناعي، من أشهرهم شركة اسمها ISBN اللي بقت تساعد شركات الـ AI أنهم يشتروا من 1000 كتاب لحد 1,000,000 كتاب في الطلب الواحد. والسبب أن الكتب المطبوعة قبل سنة 2022 تعتبر بالنسبة لشركات الـ AI من أنظف وأنقى مصادر المعرفة، لأنها اتكتبت قبل انتشار المحتوى اللي بينتجه الذكاء الاصطناعي. يعني الشركات بقت تدرب الـ AI على كتب كتبها البشر علشان تتجنب إنها تدربه على محتوى مولده ذكاء اصطناعي تاني. الكلام ده مهم جداً لأن الباحثين بيحذروا من ظاهرة اسمها Model Collapse أو انهيار جودة نماذج الـ AI. الكلام ده بيحصل لما الـ AI يبدأ يتعلم من إنتاجه أو من إنتاج AI تاني باستمرار، فإيه اللي بيحصل؟ جودة المعلومات تقل جداً مع الوقت. وطبعا الشركات دي بقت تحرص على انها تخفي هويتها وهما بيشتروا الكتب، لدرجه ان بعض بائع الكتب قالوا انهم فجاه بقوا بيبيعوا مئات الكتب في الصفقه الواحده باختيارات عشوائيه جدا، وده خلاهم يعتقدوا ان المشتريين غالبا معامل وشركات ذكاء اصطناعي، وهي دي الحقيقه. بس المشكله الاكبر ان بعض الكتب دي مش كتب عاديه، لكنها كتب نادره جدا او ما بقتش بتطبع من سنين، وبعضها مفيش منه غير نسخ قليلة جدا في العالم كله. يعني ممكن نسخة كتاب نادرة يكون لها قيمة تاريخية وثقافية كبيرة تتحول في النهاية لملفات رقمية، وبعدها الكتاب نفسه يختفي للأبد. وفي النهاية السؤال هنا مش هل الذكاء الاصطناعي لازم يتعلم ولا لأ، لكن السؤال الحقيقي هو فين الحد الفاصل بين تطوير التكنولوجي والحفاظ على التراث الإنساني. بالنسبة لشركات الـ AI الكتاب مجرد بيانات، لكن بالنسبة للمؤرخين والباحثين وعشاء القراية بعض الكتب قيمتها أكبر بكتير من إنها تتحول في النهاية لملفات تدريب الـ AI وبعدين تتدمر الكتب دي. هل من حق شركات الـ AI إنها تدرب

0: دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. ليست كل القلوب تموت دفعة واحدة، فبعضها يصاب بسكتة عاطفية بعد أن يرهقه النبض طويلا. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم وهواك. حلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. طبعا الاسم قد يكون غريب على ودانكم، اتعودنا على ان كلمة سكتة دي بتتقال على السكتة القلبية، السكتة الدماغية، والحاجتين دول بيؤدوا الى الوفاة. ولكن النهاردة هنتكلم عن السكتة العاطفية. والسكتة العاطفية بتؤدي فعلا الى وفاة الانسان، ولكن خلونا نقول عليها وفاة اعتبارية، يعني هو يعتبر ميت ولكنه إنسان عايش. إيه اللي بيخلي الإنسان يجيله سكتة عاطفية؟ كتر المعاملة مع شخص نرجسي تؤدي إلى سكتة عاطفية. كتر الضغط والاستفزاز يعني وحرقة الأعصاب تؤدي إلى سكتة عاطفية. الاستنزاف العاطفي والاستنزاف المعنوي يؤدي إلى سكتة عاطفية. لما يوصل إن جهازك العصبي خلاص ما بقاش قادر يتحمل فيعمل شوت داون ويقفل تماما، خلاص يبقى مش عايز الإنسان يتحرك ولا يخرج ولا يشتغل ولا يتكلم ولا يروح بالحد، ولا بيبقى ماشي في الدنيا زي الإنسان الآلي علشان بس يأكل ويشرب وينام ويقوم وخلاص. دي سكتة عاطفية. إنما البني آدم اللي متغذي عاطفيا، اللي مشاعره بتتحرك، اللي فيه حب، اللي فيه قلب تاني بيلمسه، اللي فيه

شخص في حياته محسسه بقيمته، محسسه بانه هو كشخص فقط ليه قيمة كبيرة جدا، ده ما بيجيلوش السكتة العاطفية. تعالوا نشوف كم بيت في زوجين عايشين مع بعض مصابين بسكتة عاطفية. قد يكونوا قدام الناس سعداء، بيخرجوا بيروحوا بيتفسحوا، بيقابلوا الناس، بيحضروا أفراح، بيروحوا مصايف، بيروحوا السينما، كل حاجة، عايشين قدام الناس حياة طبيعية جدا، وحتى في بيتهم قدام ولادهم بيهزروا وبيضحكوا كل حاجة. ولكن الاثنين بيبقوا ميتين، أو بيبقى واحد منهم مش دريان متبلد والتاني ميت ومش قادر يتكلم. يخشوا أوضة نومهم علشان يناموا، كل إنسان يدي للتاني ظهره ويمسك موبايله، يقعد يقلب في الانستجرام، يقلب في الفيسبوك، يقلب في أي حاجة، قاعد شوية لحد ما يغلبوا النوم ويقوم واقع نايم. يصحى من النوم الصبح كأنه مش عايز يصحى، مش عايز يروح في حتة، مش عايز يعمل حاجة، مش عايز يكلم مع حد، مش عايز يروح شغله. يصحى من النوم يبقى عايز يفطر ويرجع يخش السيرو تاني، يحاول ينام تاني، بس عنده شغل مضطر يحط نفسه في الفيشة، ياخد الشحنة اللي تنزله يدوبك يروح شغله. والإنسان ده بيبقى ما أقدرش أقولك بيتعذب، ما أقدرش أقولك بيتألم، إنما كل اللي أقدر أقوله لك إن الإنسان ده بيبقى ميت إنسانيا، ميت عاطفيا، مصاب بسكتة عاطفية تقريبا حطته في وضع الحياة المؤقت. كم منا، كم بيت، كم واحد، كم واحدة، كم إنسان عنده الحالة دي اللي عايشة حالة السكتة العاطفية؟ السكتة العاطفية ده موضوع حلقتنا النهاردة. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006.

0: حين تحترق الروح بما يكفي لا تعود تطلب الحب، بل تطلب السلام الذي حرمت منه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. تليفوناتنا 3-8-35-022 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. قبل ما نقرأ أي رسائل خلونا نبدأ بقى حلقتنا النهاردة بأول اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: صباح الخير مستر وسام.
0: صباح النور، أهلا بيك. تحب تقول اسمك ولا بلاش؟
1: الحمد لله. معلش أنا متوتر بس لأن أول مرة أكلم حضرتك مع إني متابع حضرتك من 2013 والله.
0: يا حبيبي ده شرف لي، ربنا يخليك. ولا تتوتر ولا حاجة، إحنا بندردش مع بعض. قول لي تحب تقول اسمك الأول ولا بلاش؟
1: خليها بلاش معلش.
0: طيب جميل، كم سنة؟
1: أنا عندي 30 سنة. مقيم في اليونان من 2.5 سنين. عشان بس ما اخدش من وقت حضرتك، لما جيت اليونان هنا عادي جاي اشتغلت في فندق عادي والدنيا كانت ماشية تمام. من حوالي 7-6 أو 5 شهور اتعرفت على، بالصدفة كده اتعرفت على بنت يونانية. العلاقة ما طولتش، قعدنا حوالي 4 شهور أو 4 شهور ونص مع بعض. أنا في التوقيت ده كنت أنا بدور على علاقة فعلا مع على حد، يعني حضرتك عارف الدول الأوروبية كلها بتبقى انطوائية، فما كنتش عارف أعمل أصحاب ولا حاجة، فلازم أكون جات في التوقيت المناسب يعني. حرفيا قضيت معاها يعني أحلى 4 شهور ممكن أكون قضيتهم آخر 15 سنة ليا يعني. كنا بنخرج وبنروح وبنيجي وبنتكلم والدنيا تمام. في الأول هي كانت متوترة عشان أنا مصري وهي كانت يونانية، فبعد كده قدرنا نتجاوز النقطة دي. في يوم من الأيام كلمتني، اللي هو هي كانت يعني بتقول لي انا خايفه من الرجاله العرب والمصريين هيضربوا زوجاتهم، طب انت مسلم هتتجوز عليا الكلام ده كله؟ فقلت لها لا، الكلام ده كله ما بيحصلش، ده كلام كله كذب ومش كله زي بعض يعني والكلام ده. فامها لما عرفت وباباها عرفوا بالعلاقه، رحت طلبت ان انا اروح اقعد معاهم ويتعرفوا عليا، فتعرفنا على بعض واتكلمنا جبنا حتة الدين برضو. أنا عشان مسلم وهي مسيحية فاتكلمنا في حتة الدين دي، فهل يجوز لي؟ قلت لهم يجوز اللي أنا اتجوز واحدة مسيحية وعادي، هي على دينها وأنا على ديني وما فيش مشكلة خالص والدنيا تمام يعني. فكانت قاعدة لطيفة شوية وخلاص وتمام كملنا. فجت هي في يوم وكلمتني، طب الأولاد ومش الأولاد، لو جبنا أولاد هيبقى على مسلمين مسيحيين الكلام ده كله. فقلت لها بصي عايزين نسيب كل حاجه لوقتيها، وانا ده وعد مني اللي انا مش هكبرك اللي انت لا تغيري دي لك وانا الكلام ده كله، لان انا ديني حق لي ان انا اتجوز واحده مسيحيه، فليه اكبرك وتعيشي تحت ضغط معايا، خلينا نستمتع بحياتنا والكلام ده كله. فكملنا وجينا في يوم، انا لسه فاكر اليوم ده والله، كان يوم 4، كنا سهرانين والدنيا تمام وسهرنا وهزرنا وكنا عمالين نلف بالعربية. في اليوم ده تاني يوم على طول لقيتها بحتالي رسالة، اللي هو بقى أنا يعني بحترم الوقت اللي انا قضيته معاك وزي فرحانة اللي انا اتعرفت عليك والكلام ده كله، وانت انسان كويس، بس اختلاف الثقافات اختلاف الاديان الكلام ده كله انا مش عايزه ابقى تحت ضغط تحت ستريس. هي بعتت الرساله دي وحرفيا ما شفتهاش تاني، ولا بترد على تليفونات ولا بترد على رسائل. بعت لها حوالي اكتر من 4 أو 5 مرات مفيش، حتى عيد ميلادها بعت لها في عيد ميلادها كل سنه وانت طيبه والكلام ده مفيش برضو رد. ارن عليها مفيش. كانت هي بتتردد على المكان اللي انا شغال فيه، ما بقتش تيجي اصلا هي ولا اصحابها. هي مش هقول لك عملت لي بلوكات، لا هي لسه في الفولورز عندي على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى كله، بس ما فيش اي وسيله تواصل خالص. الانفصال حوالي من شهرين. المشكله معايا اللي انا، ودي اللي محتاج مساعده فرق فيها، اللي انا مش قادر انساها حرفيا. يعني جربت اللي انا اخش في علاقه تاني مع حد وفشلت، مش قادر، لدرجه اللي انا يعني حتى اهلي في البيت عرضوا عليا اللي انا اتزوج من مصر وكده، بس انا مش شايف نفسي مع حد غيرها يعني. دي كانت المشكله اللي ملازمانا لحد دلوقت. زمايلي هنا حاولوا اللي هم يعرفوني على كذا حد، مجرد ما بتعرف على حد لا انا مش شايف نفسي معاه، فمش عارف بصراحه اعمل ايه.
0: بص يا معلم، تعالى ناخدها الامور ببساطه كده واحده واحده. اليونانيين شعب يعني غير تقريبا كل الأوروبيين، شعب متدين نوعا يعني، أو شعب متعلق بالدين أكتر شوية من الشعوب الأوروبية. فممكن تلاقيهم متحررين وبيخرجوا وبيروحوا وبيسهروا وبيشربوا وبيعملوا كل حاجة، ولكن في حتة كده معينة بتوقفهم. هي البنت ما كانش عندها مشاكل وكانت موافقة وقالت لك تعالى اتعرف على أهلي، وقعدتوا مع بعض 4 شهور وكل حاجة تمام. ولكن أنا مش شايف في قصة روميو وجولييت اللي هم شرايينهم بتتقطع من الوجع ومن إن أهليهم معفرة، وأهلها بهدوء قالوا لها خلاص أنت حرة. هي حسبت حساباتها، لقت نفسها هتخش في متاهة هي في غنى عنها. على سبيل المثال ان هي في اعياد الكريسماس واعياد الايستر والمش عارف ايه، والاعياد دي بتبقى مقدسة قوي عندهم، هتلاقي برضو هي مش قادرة تعيش الحياة كاملة. الى جانب لما قالت لك اولاد هيبقوا مسلمين ولا مسيحيين، انت قلت لها لا خلينا نبدأ ونعيش، فانت سوفت برضو، ما حددت لهاش انت هتعمل في ايه في الحدوتة. وبالتالي هي لحظة كده اترددت فيها وخدت القرار وقطعت. نصيحة، ما تحاولش تكلمها تاني. كل محاولة منك انك تتقرب منها هتفشل، لان هي خلاص خدت قرار وقطعت تماما. وكل محاولة بتحاول تقرب منها فيها بتقلل من قيمتك، لان الست ما تحبش الراجل اللي يجري وراها، تحب الراجل كده بكرامته. دي اول حاجة. عشان تنساها مش هتنساها، ومش بسهولة، وما تحكش عليك وهقول لك هتنساها بسهولة. مش علشان انت عشت اجمل 4 شهور في حياتك، لا، علشان مش انت اللي سبتها، مش انت صاحب القرار. لو انت صاحب قرار الانفصال واللي انت قلت لا انا هسيبها وابعد عنها، كنت هتنسى اسرع شوية واسهل شوية. القضية كلها ان انت تسبت، واللي بيتساب ده بيتجرح، والجرح ما بيخفش بسهولة. علشان تقدر تطلع من الحدوتة دي لازم تقعد مع نفسك تصارح نفسك يعني، وتكون صادق مع نفسك. أنا مبدئيا ما كانش ينفع أرتبط بالإنسانة دي، لأن في فعلا فرق في الثقافات وفرق في الدين وفرق في كل حاجة. مبدئيا العلاقة دي طول ما أنا قاعد أفكر فيها وطول ما أنا قاعد أفتكرها وطول ما أنا قاعد أحزن عليها أنا مش مستفيد حاجة، بل على العكس أنا حياتي واقفة. يبقى أنا هقرر مع نفسي كده إن أنا كل ما تيجي في بالي البنت دي أقول لأ خلاص أنا مش فكر في الموضوع ده، موضوع اتقفل، موضوع خلص. طول ما أنت بتشجع نفسك إنك تعمل كده وبتساعد نفسك إنك تعمل كده هتقدر تطلع بالتدريج. إنما هتطلع مرة واحدة ده استحالة. مفيش حد بيتساب وبيخرج سليم، محدش بيتساب وبيخرج سليم، لازم يخرج بجرح، بشرخ، بقصة سايبة علامة في حياته. البني آدم الشاطر هو اللي يقدر يخرج من العلاقة ويتغلب على الجرح ويداويه ويقفله تماما. يمكن بس هيفضل سايب لك ندبة كده صغيرة في حياتك، كل ما ايدك تبص على ايدك في الجرح ده، ده الجرح ده كان من الموضوع الفلاني. انما قدام شويه مش هيأثر فيك، مش هيوجعك، ولا هيفرق معاك، وحياتك هتمشي. واوعدك انك بعد سنين هتحاول تفتكر تقطيع وملامح البنت دي، مش هتفتكرها بالتحديد، هتفتكر مواقف بس، انما مش هتفتكر التقطيع والملامح. ولو فات عليك سنه واتنين وتلاته وعشره وشفت البنت دي تانية هتقول ايه ده، هي دي اللي انا كنت بحبها، يا ساتر طب انا كنت عامل في نفسي كده ليه؟ هنا هتخف تماما، هنا هتروق تماما، لما تشوف حقيقه انت كان الحب عميك عنها، هتشوف حاجات كان الحب عميك عنها. ما تزعلش، بتحصل لكل الناس وبتاخد وقت وبتعدي الامور، بس انت اللي حاول تتغلب على جرحك وحاول تكويه بايدك.

0: السكتة العاطفية ليست غياب المشاعر، بل عجز القلب عن الإيمان بها مرة أخرى. ده الكلام اللي قلناه، ولكن تعالوا نفسر شوية الحدوتة. لما البني آدم يجيله السكتة العاطفية دي، ده مش معناه ان هو ما يقدرش يشعر، لا هو بيشعر، بس بالضبط عامل زي الإنسان اللي أصاب بجلطة وبقى عاجز عن الحركة، نفسه يقوم، عايز يتحرك، جواه حاجة بتشعره انه في حياة، في عمر لسه جاي، ولكن عاجز عن انه يقوم يتحرك وياخد خطوة في حياته. ودي أزمة كبيرة جدا بيمر بيها الإنسان اللي بيمر بالأزمة بالسكتة العاطفية. طيب، هاي وأحلى مساء النور على مستر أسامة منير. السكتة، السكات كتير بين الطرفين بيكون بسبب التجاهل العاطفي أو عدم التفاهم أو عدم الحب اللي بجد، وهنا بيكون سكتة عاطفية. حابب أمسي على طه وأبانوب ومارينا بشوي من الأقصر، ومارينا بشوي من الأقصر. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل أسامة منير. ما الوجع خالي وعايش في الحياة مرتاح، حتى وقت ما بنفرح بنشتاق للوجع لو راح، بقينا نخاف من الفرحة ومن الدنيا ومقالبها، ونستحمل عشان نقدر على همومها وأتعبها، محال عنا تتزاح، محدش من الوجع خالي وعايش في الحياة مرتاح. الشاعر محمد أبو راشد الحرباوي. حلو، أنت حياتي حمادة، وحلو الكلام. الفرق الوحيد بين السكتة العاطفية والسكتة القلبية فرق التوقيت والتأثير ورد الفعل. ممكن الطرف التاني ما يكونش واخد باله من معاناتنا، إلا أننا بنتاكل من الداخل بالتدريج، والانهيار بيجي على مراحل، وفي لحظة معينة بيعلن القلب انسحابه، ومن هنا بيشوف الطرف التاني الصورة كاملة. ساعتها بيبقى الوقت فات واتقفل باب العتاب. محمد جات. بص يا محمد، يعني يمكن التشبيه حلو، اللي هو فرق التوقيت اللي ما بين السكتة العاطفية والسكتة القلبية. في طبعا، لأن السكتة العاطفية بتيجي الأول، إنما طبعا لو جت سكتة قلبية بتاخد العاطفية في وشها يعني. السكتة العاطفية مفروض بتيجي الأول. ازيك يا أسامة، طمنا عليك. عيد ميلاد عمر أخويا النهاردة، وعايزك تقول له كل سنة وهو طيب، هيتبسط قوي. من رغدة سيف. كل سنة وانت طيب يا عمور، وعقبال 100 سنة، وربنا يسعدك ويكتب لك كل الخير والسعادة. عايزة حلقة عن الحب الحقيقي، خصوصا علشان الشهر ده ذكرى خطوبتي، وعايزة اقول لخطيبي مصطفى انت اجمل حاجة حصلت لي. انا اسف جدا، اجمل حاجة حصلت لي والله. شفتها كتير وجع وعايشين معاناة، ربنا وحده اللي عالم بيها. بس لما تبقى بتسند حبيبتك او حبيبك وتقول له انا جنبك بتفرق كتير، بتحل الدنيا في عينه، وبترسم معاه الايام الحلوه اللي جايه، وبتقول له انا في ظهرك وعمري ما هتخلى عنك، وحشتني يا مصطفى قوي قوي من بندقه. صباح الخير يا عم اسامه. اولا كده انا بحب البرنامج قوي، بسمعه من 6 سنين، اول مره اشارك معكم. ثانيا، وده الأهم حقيقي، بحب توجيهات حضرتك، وبحس حضرتك زي بابا تماما لما بتنصح شخص من المستمعين، وياريت دايما كده منور البرنامج بوجودك عم أسامة، دمت متألق يا نجم. أنا بشكرك جدا، كان نفسي تكتب اسمك علشان أشكرك، وبشكرك على الثقة الغالية، ودي حاجة غالية قوي يعني، إنك تحطيني في مقام والدك. أنا مروة، مش هقدر أكلمك في موضوع الحلقة مع أنه مهم جدا، بس عايز أقول لمحمد إحساسي معك بيكون غريب جدا أوقات، بس يمكن أجمل حاجة أن فيك شيء من الوطن، حاجة بتطمني من غير مطلوب، وبتخليني أحس أني مهما لفيت في مكان أقدر أرجع له وأكون فيه على طبيعتي. وحب أشكرك قدام كل الناس، أنك رفيق وصديق وإنسان غالي، نور حياتي وروحي. من مروة. والله حلو الكلام قوي يا مروة. صباح الورد يا دكتور أسامة، لا تحسبون أن الصمت نسيان، بل الجبل صامت وبداخله بركان. والله ساعات يا ديدي ما بيبقاش في جواه بركان ولا حاجة، ساعات بيبقى خلاص البركان خمد والجبل صمد، والمطره نزلت عليه ما شطفته خلاص، ما بقاش فيه اي حاجه يعني. انا عارفه ان كومنتي بعيد عن البرنامج والبوست ده، ساعدني الاقي شغل. حاضر ميرو، حاضر هحاول والله يا ميرو، ربنا يعمل فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك ورد ويومك كله خير وبركة ورزق من الله على حضرتك وأسرتك وكل أحبابك ومتابعينك. موضوع الحلقة رائع كالعادة، والمقدمة بتاعت حضرتك جابت الخلاصة. بالتوفيق دايما في اختيار حضرتك. بعد إذن حضرتك ممكن أرسل سلامي لابني هاني زلط وأقول له إن إخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير ويسلموا عليك، ومش ناقصنا غير وجودك معانا قريب بإذنك يا رب، وهنجيلك قريب، اتأخرنا عليك، وخلي بالك من نفسك ومن صحتك، ربنا يفرج عليك انت وكل اللي زيك يا ابني، اشوفك بخير يا رب. بعتذر لحضرتك على الإطالة يا دكتور. لا خالص، الرسالة من الحاجة أم وائل، بشكرك جدا، ربنا يطمنك عليه. السكتة العاطفية ان قلبك يكون لسه قادر يحب، بس عقلك يفضل فاكر كل مرة الحب فيها وجعك فتختار السكوت، مش لانك مش حاسس لكن لأنك تعبت من الإحساس. من ريما محمود. هو برضو لو هنفسر حدود السكتة العاطفية دي، كل واحد على حسب الوضع اللي هو فيه والحالة اللي هو فيها هتطلع كده. هذا الكلام يداوي جروحنا. أشكرك يعني جدا. طيب خلونا نكمل بقى حلقتنا ونستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه مساء الخير.
1: الو.
0: ايوه ممكن توطي الراديو بعد اذن حضرتك؟
1: تمام، ثانية واحدة.
0: اوكي.
1: ازيك يا اسامة؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: وحشني جدا يا وزير السعادة.
0: ربنا يخليكي، ميرسي.
1: بجد انا مبسوطة جدا، انا كلمتك على فكرة، كلمتك كتير قبل كده.
0: والله؟
1: كتير. ودخلت عملت مداخلات كتير وسمعت نصيحتك في حاجات كتير وفادتني جدا.
0: طيب الحمد لله، الحمد لله، دي حاجه تفرحني.
1: عايزه اقول لك موضوع الحلقه جاي عليا بالظبط. انا اسمي مي. متجوزه. بس للاسف يعني.
0: للاسف ليه؟
1: متجوزه واحد نرجسي جدا. كل حاجه هو بيعملها صح، اللي حواليه هم كلهم غلط، او بالاخص انا يعني. رايي دايما مش مسموع، هو شايف ان رايي بيغلب رايه. لا، احنا عايزين نعمل الصح، مش عايزين نعمل الراي مين هو اللي هيمشي، مش مشكله. بس فهو شايف دايما رايه هو اللي المفروض يمشي، هو المفروض نعمل نمشي بحياتنا، ودايما رايه بيبقى هو الغلط.
0: يعني ما فيش مرة حتى بتتناقش وبتوصلي معاه لنتيجة ان احنا ناخد حل وسط مثلا؟
1: لو هندخل في مناقشة تمام، بس انت اللي هتتحملي اي عواقب اللي انت بتقوليه.
0: طيب ما تتحملي العواقب طالما شايفة رأيك صح.
1: ماشي، بس ساعات بقى بيجي في نص الطريق حاجة انت مش متوقعها ومش عامل حسابها، فبتشيلها لوحدك، اللي هو انا.
0: طيب هو لما يكون بياخد رأيه هو وماشي برأيه هو وتيجي حاجة مش متوقعة، لأنك بتقولي رأيه دايما غلط، بيشيلها لوحده ولا بتشيليها معاه؟
1: لا، بشيلها معاه جدا، ده لدرجة ان انا ممكن انا اللي اشيلها كده.
0: طب ما تشاليها له لوحده؟
1: ما ينفعش.
0: ليه؟
1: لان هي بتبقى لمسة البيت ولمسة الولاد. في اي حاجة هتبقى لمسة البيت والولاد فلازم انا اشيلها معاه. يعني مثلا لو هو حطيني في دروس ومدرسة وكده وشارك معايا، جه في النص بعد، فأنا غصب عني لازم أكمل علشان ولادي يكملوا في الدراسة ويكملوا مدرسة.
0: يعني لما هو بيختار المدرسة ومتطلعش مناسبة ولا إيه بالظبط؟
1: لا، هو مثلا إحنا هندي دروس للولاد، طب تمام ماشي، بنيجي مثلا في النص، طب أنا ماديا مش تمام، حاول أنت تساعدني. لا، مش هساعدك، انا عندي اولويات تانية، فبضطر ان انا غصب عني اكمل، حتى لو انا مش مبسوطه في شغلي اكمل عشان خاطر ولادي واكمل معهم الطريق.
0: ما هو كلنا بنضطر نعمل حاجات كتير خاطره علشان خاطر ولادنا، وكلنا بنكمل وبنقرص على نفسنا علشان خاطر ولادنا، فده وضع طبيعي جدا. انما هل هو بيبقى فعلا مش قادر يكمل، او فعلا حصل له ظروف، ولا هو فعلا بيستهبل؟
1: لا هو فعلا بيبقى حصل له ظروف، بس هو دايما بيحط نفسه في مطبات، هو عارف مخاطرها ومع ذلك بيوقع نفسه. طب انت ليه من البداية ادرس الموضوع من البداية عشان ما توقع، لان انت لو وقعت مش تقع لوحدك.
0: يعني بيخش في مشاريع غلط وبيخش في حاجات.
1: تمام. يعني ممكن مثلا يروح يعمل قرض مثلا، وهو عارف ان عقد القرض ده هتدخل في مشاكل كتير، ومع ذلك يدخل فيه ويعمله ويخسر، ويدفع بقى في اقساط وحاجات، فبتأثر على البيت، بتأثر على الولاد.
0: هو بس من الواضح ان هو مش حكيم شوية في اتخاذ قراراته، ومتهور شوية.
1: تماما خالص.
0: ويعني طموح زيادة عن اللزوم، وطموح ده ممكن.
1: لا ما هو ما عندوش طموح نهائي.
0: ما هو اللي متهور ده بيبقى عنده طموح. يعني اللي ما عندوش طموح ده لا بياخد قرض ولا بيعمل حاجة، وقاعد مكانه ومش عايز يعمل حاجة، وكل ما تقول اعمل حاجة الفلاني يقول لك لا.
1: ما هو في مشكلة يا أسامة، إن هو مثلا لو عايز يعمل حاجة زي دي بيجي يعملها ويدبس نفسه، وبعد كده يقول الحقوني سدولي ادفعوا عني وقفوا جنبي. طب ما
0: طيب ما بيتعلمش بقى من الأخطاء دي؟
1: خالص بالعكس، أنا بقالي 16 سنة معاه على نفس الحوار، نفس الديون، نفس غير ان هو دايما بياخد جنب، يعني دايما مع مامته، عند مامته. طب ما تقعد معايا ونتناقش وناخد وندي ونوصل لحل وسط. يمكن لما وجودك معايا في البيت ده يديني دفع ان انا ساعدك، لكن ما ينفعش انت تبقى متخلى عني وما بتسألش عني وانا مش من اولوياتك.
0: طب انت الكلام الحلو اللي انت بتقوله لي ده، كل اللي جواكي ده، ما فكرتيش تقعدي معاه تحكيه له؟
1: كتير جدا اتكلمت معاه كتير، بس فيش تقدير
0: يعني، ولا كأنك اتكلمتي
1: خالص، ولا كأني بقول اي حاجة.
0: طيب
1: يعني كأني بالظبط بحكي له عن فيلم.
0: طب وبعدين طالما انت شايفة ان ده ما بيحصلش فيه اي رد فعل، ناوية تكملي ازاي كده؟
1: انا مش عايزة اكمل، بس في نفس الوقت انا عندي ولد عمره 16 سنة وولد تاني عنده 10 سنين. للأسف اللي عمره 16 سنة ابتدى يبعد بتفكيره كتير، ابتدى ينساق ورا باباه، لان باباه عنده كل حاجة، حاضر اعمل اللي انت عايزه. فانا شايفة لا ده غلط، ده سن مراهقة، فلازم ان انا احتويه، ولازم ان انا شد عليه وقت الشد. فلكن باباه لأ، اي حاجة اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه وتحمل العواقب. لا ما هو مش فاهم يعني ايه عواقب اصلا.
0: بس برضو عايز اقولك حاجة، احنا ساعات بنحلق على اولادنا قوي علشان بنبقى خايفين عليهم، وده بيطلعهم اخيب من الخيابة. انما لما نسيبهم يتعكوا شوية بيتعلموا، لان الدنيا بتبقى مدرسة بتعلم الولاد.
1: لما تحس ان ابنك ابتدى يعمل تصرفات مش دي اللي متربي عليها.
0: بصي، مرحلة المراهقة من اخطر المراحل في حياة اي شاب، هي عايزة متابعة، ولكن عايزة متابعة بحكمة، لان ممكن تتابعيه بطريقة تدخليه في دور عند يقتنع تماما ان انت مش فاهم حاجة وهو اللي فاهم كل حاجة، وان انت بس بتعنديه مش اكتر، فيبتدي الموضوع يتقلب عليك. الموضوع محتاج منك حكمة، ومحتاج منه هو كمان حكمة، يعني بنرخي ونشد ونفهم ونختبر ونجرب وننصح ونقرب ونفك شوية. يعني الموضوع مش بالسهولة ولا ببساطة دي، سبيشالي سن 16 سنة، وانا بكلمك على سن انا يعني مريت بيه في ولادي، ومريت بمراحل دي، وشفت المعاملة بتبقى ازاي. والولد في السن ده بيبقى عنده قناعة ان هو بيفهم احسن من ابوه وامه
1: فعلا،
0: وان رأي اصحابه افيد من رأي ابوه ورأي امه، وان ابوه وامه دول ناس رجعيين ومتخلفين ومش فاهمين، واحنا جين زي احنا اللي فاهمين كل حاجة وانتم مش فاهمين اي حاجة. فبتبقى عنده حالة تعصب لرأيه غير طبيعي. فالموضوع محتاج يتاخد بعقل وحكمة من ناحيتك ومن ناحيته.
1: طب لو تنصحني بايه من ناحيه باباهم بقى؟ يعني انا بجد
0: لازم تقعدوا تتفقوا، لازم تقعدوا تتفقوا، لازم تقعدي معاه قولي له بص بقى، كل اللي بيحصل في حياتنا ده كوم، واولادنا كوم تاني. ولادنا محتاجين ان انا وانت نكون ايد واحده، والا هيضيعوا مننا. يعني مبدئيا ما فيش حاجة اسمها انا ما اديتلوش حاجة يروح ياخدها من ابوه، انت ما اديتلوش حاجة يجي ياخدها من امه. لازم يبقى رأينا واحد، لازم نكون متوحدين جدا ومذاكرين انا وانت ومقرين بعض على المواقف، علشان ما يبقاش الولد لاقي ان الباب المفتوح عند ابوه فيجري عند ابوه، او الباب المفتوح عند امه فيجري عند امه، والدنيا ويضربكم انتوا الاتنين في بعض. وخلي بالكو ان الولاد من اذكى ما يمكن، اقعدي اتكلمي معاه وقولي له دلوقتي احنا في مرحلة خطر وعايزين نبتدي نتصرف بعقل شوية وبحكمة شوية، ما ناخدش قرارات متهورة في حياتنا، لان عندنا اولاد وولادنا محتاجين مننا ان احنا نقعد مع بعض نخطط وندبر ونفكر، لان احنا دلوقتي بقى عندنا عقليات مش صغيرة وبتفكر، ولو سبناها هتضيع مننا. حياتك كلها في ايدك، حاولي تظبطيها قبل ما تفرق منك.

0: أقسى مراحل الألم أن يتوقف القلب عن الانتظار، لا لأنه نال ما أراد، بل لأنه فقد القدرة على التمني. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. مساء الخير يا دكتور أسامة، عايز أقول لهيما جوزي ربنا يقويك في شغلك ويسهل لك كل صعب، ربنا يخليك ليا والفيل وما يحرمناش منك أبدا، ربنا يسعدكم ويملى البيت كله خير وبركة. أحدهم كان جميلا لا أخفي عليه سرا، واليوم هو السر الذي يؤلمني وأخفيه. ممكن غنوة لمحمد فؤاد من ديدي. حاضر حاضر عيني. أسامة عايز أوصل لعبد الله جوكر خطيبي حبيبي إني بحبه قوي قوي، ربنا يجيبك ليا بالسلامة يا حبيبي، ومستنياك وهستناك العمر كله وهسندك وهفضل جنبك لآخر يوم في عمري، بحبك يا بندقتي. من زوزة الجوكر لعبد الله الجوكر، ربنا يرجعه بالسلامة. يسعد صباحك دكتور أسامة، بعد إذنك ممكن تقرأ رسالتي؟ حبيبي الغالي اشتقت لك بكل معنى الكلمة، الدنيا مالها طعم بدونك، حضنك هو أماني وصوتك هو فرحي وأيامي، ما تكتمل إلا بوجودك. أسأل الله أن يحفظك لي ويوفقك في كل خطوة وأن يجمعنا على خير قريبا، اللهم احفظه وبارك له واسعده كما أسعد قلبي، عد لي بالسلامة يا عمري إلى أبو آدم. في ناس بتسيبك وفي ناس بتخليك تسيب نفسك. الله عليك يا محمد. في ناس بتسيبك بس ما فيش ناس بتخليك تسيب نفسك. في ناس بتضغط عليك لدرجة ان انت اللي بتاخد قرار انك تسيب نفسك، انما بيبقى قرارك حتى لو كان القرار ده غلط، ولكنه بيبقى قرارك انت. دماغك المزات، حطيت ايدك على مربط الفرس حرفيا، والسكتة العاطفية دي اللي بتيجي تخليك ما تبقاش مستني حاجة ولا وعندك رغبة في انك تفضل بعيد وتسيب كل حي على راحته. معرفش ده نضج ولا برود. من نور حمزة. والله يا نور، هو لا نضج ولا برود، مش برود، ده بيبقى احتراق نفسي واحتراق عاطفي. كم الاحتراق العاطفي اللي بيتضغط فيه بسبب الضغط والتوتر اللي بيمر بيه الانسان او بيبقى على انسان، بيخليه جهازه العصبي يعمل شوت داون، يقفل. يعني هو خلاص مش عايز حاجة، هو بيبقى عاجز، بيبقى تحس ان هو محتاج ياخد ادوية، محتاج يروح لطبيب يعالجه، لان الموضوع بيبقى قوي جدا. يعني السكتة العاطفية مش نهاية الحب، بس هي قادرة انها تخلي في تبلد ما يعرفش صاحبه ان ده حب. من ملك مصطفى. والله يا ملك برضو ممكن. بسيمة رمضان بتقول لي يا كفيف القلب ما فادك البصر. والله كفيف القلب دي مصيبة سودة. تصدقي انت جايبة كلمة زي ما بيقولوا كده من الشمخ جواني، يا كفيف القلب. مساء الخير يا أستاذ أسامة، اسمي حبيبة والنهاردة عيد ميلاد والدتي، وعايز أقول لها كل سنة وحضرتك طيبة وربنا خليك ليا وما يحرمناش منك، بحبك جدا يا أمي، أتمنى لك كل السعادة والفرحة اللي تسعد قلب حضرتك. كل سنة وهي طيبة يا حبيبة، وعقبال 100 سنة وربنا يفرحها ويفرح قلبها دايما. السكتة العاطفية لا يشعر بها إلا من يتألم وينطفئ في صمت. سلامي للغالي هاني، ربنا يجمعنا بخير. والله محمد أبو راشد، عايز أقول لك كل سنة وانت طيب بمرور 24 سنة على البرنامج أنا والنجوم وهواك، وهو من أنجح برامج الإذاعية في مصر، ويا رب تفضل معنا طول العمر يا أس يا صاحبي. وبفكر والله أجيب لك تورتة حلوة مكتوب عليها اسمك واسم البرنامج دي مني ليك. مرسي يا محمد، ربنا يخليك، تحرمش من ده، من ذوقك ومن محبتك الكبير. وفعلا انت فكرتني، والله كنت تصدق يعني نسيت تقريبا. احنا كده احنا بقينا دخلنا في شهر 8 يا ميدو، مش كده؟ 5-8 ده نتائج خالص في كده 24 سنة، تمينا 24 سنة، تمينا 23 سنة، احنا بادين 2003 23، يعني احنا كده ماشيين في ال 24. يا خبر ابيض على الزمن بيجري. هو حضرتك الدنيا بقت ماشية بطريقتين، الطريق السهل نوجع بعضنا ونفترق، ولما الاتنين يحبوا بعض قوي حب حقيقي صادق الدنيا هي اللي بتطلع عينيهم ومحدش مرتاح في الاخر من مروة. احمد والله ليك حق. عادل المصري بيقول لي 10 سنين من عمري وفي الاخر بلح. ما تزعلش قوي يا عادل، ده في ناس 30 سنه من عمرها وفي الاخر بلح، يعني ما تضايقش نفسك قوي. دي النهايه اللي محدش بيشوفها، مش لما القلب ينكسر، الوجع الحقيقي لما يسكت، لما يبطل يستنى، مش علشان اخد اللي عايزه، علشان خلاص نسي ازاي يتمنى اصلا. من محمد البناوي. مصطفى الصعيدي مساء الفل يا حبيبي. مساء الخير العروبة شام، مساء الورد عليكي. مساء ورد يا دكتور الحب، انا بحبك وبسمعك من 2011. من احمد الزهيري حبيبي ربنا يخليك. طيب احيانا يتوقف القلب، لا يتوقف القلب عن الانتظار لانه شبع من الوصول، بل لان انهكه الطريق فانسى كيف يتمنى ويكتفي فقط بان يمر اليوم دون خيبة جديدة. من ريمة محمود. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه
1: حضرتك يا استاذ؟
0: الحمد لله تمام تمام.
1: رب دايما.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنه؟
1: 24.
0: مرتبطه؟
1: اه مخطوبه بقالي سنه.
0: مخطوبه بقالك سنه، طيب جميل. قولي لي بقى، احكي لي ايه الموضوع؟
1: بصي يا استاذ، انا هتكلم مع حضرتك زي بابايا بالظبط، لان انا ما بتكلمش مع بابايا كده.
0: انا تحت امرك، وحاجه تسعدني وتفرحني ان انا بتحطيني في المقام ده، اتفضلي.
1: انا بقالي سنه مخطوبه. طبعا قبل الخطوبه كانت حاجه، وبعد الخطوبه الحاجه دي بتبتدي تقل تدريجيا. يعني قبل الخطوبه احنا كنا مع بعض شغالين مع بعض في مكان واحد. انا ليه النهار مش بنفرق بعض؟ انا ساعتها خلاص لما باجي اروح البيت وانا ما كنتش بعرف اكلمه ولا في البيت، كنا رسايل عاديه. كان بيكلم بابايا ومش عارفه ايه، واتخطبنا والحمد لله الدنيا مشيت. بحس ان هو كل ما بيقرب مثلا ميعاد فرحنا، يعني احنا هنتجوز في شهر 10. طبعا الاهتمام كان في الاول تمام خالص ولحد فتره قريبه. مثلا ايه يعني قالوا شهر او اقل من شهر كمان، الاهتمام بحس ان هو بيقل. يعني مثلا هو ما كانش بيكلم موبايل، انا كنت بدوخ عليه ان انا اكلمه مثلا من عند مامته شويه، من عند ده شويه. انا كنت مراعيه حاجه زي كده. جه بعد ما جاب التليفون، انا طبعا كان خناقاتي معاه كتيره قوي، كل مره يطلعني انا غلطانه.
0: وخناقاتك معاه علشان ما بيردش على التليفون، وعلشان مش مهتم وهو خلافه.
1: طبعا جيت بقى في مره خلاص بقى هي قفلت معايا، انا خلاص مش عاوزه اكلمك، وتعالى خد دبلتك وحاجتك انا مش عايزاه. هو من نوع ان هما بيلاقيني كده خلاص بيهتم، لما بيكون مثلا مش وراه شغل وكده، هو في مكتب دعايه واعلان. فطبعا طول النهار شغل، فبتقول لي انا عندي طول النهار شغل وانت لازم تريح حاجه زي كده. طب ماشي انا فين؟ يقول لي طب معلش انا باجي طول النهار، ببقى طول النهار في شغل، ومفروض ان انا اجي اريح بالليل، المفروض انت تريحي حاجه زي كده.
0: انت بقى عايزاه يقعد يرغي معاك شويه بالليل قبل ما ينام؟
1: هو مثلا بتاع 10 دقائق كلمني، 10 دقائق كلمني بالظبط بتاع 9 دقائق، يعني مفيش الوقت الكافي اللي انا عايزاه.
0: انت عايزه كام وقت كافي؟
1: بص هو حضرتك انا واخده عن حب، فانا عن نفسي الوقت الكافي بتاعي انا مش محدداه، هو يديني اهتمامات. فجي من كام يوم، طبعا هو يجي لي مثلا كل فتره

0: ان انت في حد تاني في حياتك، مع انه مش كده خالص. يعني انا بيجي بقلب في التليفون وبعمل حاجات كتير، مفيش راجل يستحمل ده، بس هو بيسيبني عشان عارف انا ايه. انا طبعا انا مش عارفه هل انا صح ولا غلط. لحد من امبارح بيكلمني، يعني قعدنا نتكلم بتاع ساعه ونص ولا ساعتين، وكل كلامه يعني مفيش اي مشاكل من ناحيته، من ناحيته هو، بس من ناحيتي انا حاسه ان خلاص بقى. يعني الشخص ده اهتمامه لما بيقل انا يبقى اهتمامي بيه زي، بحس ان انا يعني متطفله زياده عن اللزوم.
1: بص يا بنت الناس، انتي بتفكري طبعا في احتياجاتك، وانا محتاجه اهتمام عاطفي، ومحتاجه ومحتاجه ومحتاجه ومحتاجه. شيء يحترم، جميل جدا ان عندك احتياجات ومحتاجه اهتمام منه واهتمام عاطفي وبتاع. انما انتي شايفه نفسك مركز الكون، يعني انا فين، اهتماماتي فين، انا عاطفيا مش مكفيني، ما بيسألش على، يعني انت بتبحثي فقط عن كل ما يخصك، وناسيه خالص ان اللي بتبحثي عنده عن كل اللي بيخصك هو ليه كمان اللي يخصه، وما بيسألكيش فيه وما بيلومكيش عليه، لان هو مش حاطط نفسه مركز الكون. انت بتدوري على نفسك بس، اهتماماتك العاطفية بس واهتماماتك النفسية بس. خليني اكلمك بمنتهى الامانة، انت زي بنتي وهكلمك بمنتهى الامانة. طيب الراجل مبدئيا ما بيحبش الست الزنانة اللي تقعد تقول له لا وانت فين وما بتسألش عليا وما بتسألش عليا، بيوصل لمرحلة بيتخنق. لما بترني له على التليفون بيبقى مش عايز يرد عشان عارف ان هتحصل نكد. اوكي؟ انما لما اللي بتكلمني في التليفون دي تبقى خفيفة على قلبي وخفيفة على عقلي وخفيفة عليا، حملها خفيف، انا طول معاها لان انا ببقى حابب وجودها. انما لما تبقى حمل تقيل ببقى بقول من جوايا يا ساتر انا مش ناقص، بقى كفاياكي كده، يوه اكلمها دلوقتي هتقعد تقول لي انت فين وما ردتش عليا وعملت مش عارف ايه وانا مش ناقص. ما ينفعش الطريقه دي، انت كده بتقللي من قيمتك، بتقللي من قيمتك علشان تقيله على قلبه، علشان بتطلبي كتير، انسانه شكايه وديماندنج، طلابه دايما، بتطلبي تطلبي تطلبي تطلبي، اديني اهتمام اديني حب ما بتسالش عليا. ده شيء تقيل جدا وسخيف جدا عند اي راجل، وبالتالي بيبتدي الراجل ينسحب وتبتدي الست تتجنن. لما بتقولي له انا همشي وهسيبك بيرجع يقعد يطبطب عليك ويحايلك. انما الحياه ما تنفعش اساسا تكمل بالدايره دي.
0: هو عارف، يعني هو عارف ان انا بعيدة جدا عن اهلي، بعيدة جدا، ماليش اصحاب، يعني اصحابي قليلين جدا، يعني ما انا شفت من اصحابي.
1: ايوه هو عارف انك بعيدة عن اهلك وان اصحابك قليلين، انت عارفة عنه ايه؟ عارفة ان هو بيتفرم في شغله قد ايه؟ عارفة ان هو هداخل على مسؤولية تقيلة، وان هو محتاج يجهز بيت ويبقى عنده فلوس دخل ثابت، وانه عايز يأمن مستقبله عشان يتجوزك. انت عارفة الضغوط اللي بيمر بيها في شغله عاملة ازاي؟ انت عارفه مديره في الشغل مرمطه ازاي، او العملاء بتوعه ممرمطينه ازاي ومبهدينه ازاي. انت مش عارفه اي حاجه، انت بتفكري في نفسك بس. بيجي تعبان من الشغل بيكلمني 10 دقايق، كفايه جدا على فكره 10 دقايق، لان لما تخليهم انت ال10 دول 5 النهارده مش 10، بكره يبقوا 15 وبكيفه. لا ما نقعدش نزن. الراجل ما بيحبش كذا حاجة، والكلام مش ليكي، الكلام بقى للكل. الراجل لا بيحب الست الزنانة، اوكي، ولا بيحب الست اللي مدياله بوز ومبوزة في وشه طول النهار، ولا بيحب الست الشكاية، اوكي، ولا بيحب الست المستغلة، ولا بيحب الست الأنانية اللي حاسة ان الكون كله بيلف

حواليها هي لوحدها وان كل الامور يجب ان تكون لاسعادها هي فقط وما بتفكرش في الطرف التاني. الراجل ما بيحبش النوعية دي من الستات. حب الست الحنونة، الست الأنسة، الست اللي بتطبطب عليه وبتطبطب على جراحه وبتطبطب على وجعه وبتطبطب على تعبه. يحب الست اللي تحتويه وتحس بيه، الست اللي تشعره برجولته وبكيانه. إنما أبقى زنانة مش هيطيقك وهيبعد، أبقى بوز هيروح يدور على أي واحدة تانية، هتدي له وش الكلب هيربطك في المنور. ما برضو ما هو بالعقل كده. ليه لما بيبقى عندنا مشكلة بنتخيل ان احنا محور الحياة وكل حاجة بتتمحور حوالينا؟ لا، العلاقة العاطفية والعلاقة الزوجية والخطوبة وما شابه ذلك دي علاقة ثنائية. انت عندك ألم هو عنده ألم، انت عندك فرح هو عنده فرح، انت عندك طموح هو عنده طموح، انت عندك احاسيس، انت قلق هو عنده قلق. كلنا بني ادمين وبنشعر. للاسف لما بتتخطبي وانت قاعده في البيت ما بتفكريش غير في نفسك، ما بيجيليش اتغير بعد الخطوبه. اتغير بعد الخطوبه. واديكي معلومه كمان، يعني ازيدك من الشعر بيت، هيتغير تاني بعد الجواز. وازيدك كمان بيتين من الشعر، هيتغير خالص بعد الخلفه. الحب مش علشان بيبتدي بلهفة وشوق ولزازة ولطافة مضطر يستمر كده طول العمر، أبدا مفيش كده، ده بلح عمره ما بيستمر كده. الحب بيبتدي سخن جدا ولكن هش مع الزمن، البرودة بتاعته دي بتهدى وبيقوى شويتين، بيبقى أقوى وأقوى وأقوى، بس مفهوش لهيب العاطفي اللي الستات منتظراه. أكم من ستات بتخون جوازها وبتمارس الرذيلة بحثا عن اللهيب العاطفي، لأن هي مش لاقية اللهيب العاطفي من جوزها، لأنه جوزها اللي عايش معاها في البيت. أنا لو هقعد ألتهب عاطفيا في بيتي 25 سنة كان زمان جتتي اتهرت ومت. وضع طبيعي، واحد عايش مع واحدة بقاله سنين. ما تعالوا نبتديها من أول السطر. واحد بيحب واحدة وهيموت ويشوفها، وهي هتموت وتشوفه، وخايفة من أبوها، وهو خايف من أبوها لا يقفشهم، ونفسه يتجوزها وخايف تضيع منه. طبعا لازم يبقى ملتهب عاطفيا. أول ما يخطب بيطمن شوية، بيبتدي يهتم إن الواحدة اللي حبها دي عايز يأمن الدنيا عشان يكمل معاها، فالالتهاب العاطفي اللي جواه ده بيهدى شوية، فالست تتجنن. لما بيتجوز بقى بعد شهر العسل واليومين الحلوين بتوع خالتي عزمانة، ونروح نفطر عند بابا ونتغدى عند مامتك، والحبتين اللزاز دول وخروجات شهر العسل، بيبتدي يفوق بقى. أنا عندي شغل وصرفت قد كذا وجهزت البيت وعليا أقساط وعليا بلاوي زرقة، عايز أشتغل. فبيبتدي يهتم بشغله. بتيجي واحدة محتاجة لهيب عاطفي تقعد تفرمله وتنكد عليه وتشده، ما يعرفش يهتم بشغله، فيحصل خناقات ويحصل خلافات والدنيا تولع. وبعد كده هيلتهب عاطفيا ازاي؟ ما هو بيشوف وشك كل يوم قدامه صبح ظهر ليل. طب يصحى من النوم الصبح بيشوفك، اول حاجه بيفتح عينيه بيشوفها، هيلتهب عاطفيا ليه؟ ده يبقى ملزق. لما يصحى من النوم الصبح بعد 10 سنين جواز يبص في وش مراته يقول لها يا صباح القمر المشرق، يا صباح الشمس المضوية، ده يبقى راجل تبت. يا جماعة فوقوا بقى، فوقوا. ما تخلوش الحرمان العاطفي اللي انتوا عشتوه في طفولتكوا، اول ما تتخطبوا تقوموا بخينوا في وش الواد. لازم يكون في شوية عقل. لازم كمان نقدر ان زي ما انت عندك احتياجات كأنثى عاطفية ونفسية، هو راجل عنده مسؤوليات متلتلة فوق دماغه. لازم الست تفهم ان هي حاجة والراجل حاجة، طريقة التفكير مختلفة. الراجل كل همه ان هو يسعدك ويسعد الست اللي معاه، والست كل همها ان هي تفرح. طب ما تيجي تسعديه شوية.
شوفي احتياجاته، شوفي هو ناقصه ايه. لما تكلميه في التليفون انت منتظر يقعد يقول لك بحبك، وحشاني، اخبارك ايه، عامله ايه، صاحبتك قالت لك ايه، امك قالت لك ايه، ابوكي قال لك ايه، اوعي تكوني زعلتي. طب ما تساليه انت عامل ايه في شغلك يا حبيبي، قول لي طمني عليك، كلت ما كلتش، فرحان، تعبان، تعبان نفسك تنام. يا اسالي، حسسيني انه بني ادم برضو، مش كله هات هات هات. ما انا انا انا بوضح الكلام ده علشان في ستات كتير جدا عندها مفاهيم مغلوطه في الحته دي، والله العظيم. ده هيقول لك بقى انا بقول له وبعمل وبتاع، طلع في الاخر خاين. مش قاعده، ما هو مش كلهم شبه بعض. ما زي ما في رجاله خاينه في ستات خاينه. يعني ما هو مش معقول نقول ان الستات بني ادمين والرجاله مش بني ادمين. ما احنا كلنا بني ادمين، زي ما بدي حب وعواطف، واخد بالك ازاي، انا كمان محتاج اخد حب وعواطف، مش كده عواطف ولا ايه؟

0: هناك حرائق لا تترك رمادا، بل تترك إنسانا حيا بلا دهشة وبلا شغف وبلا رغبة في الاقتراب. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. صباح الورد يا أستاذ أسامة، أقسم بالله أنت قلت كلام جميل جدا جدا. الستات والله مش مقدرة أن الرجالة تعبانة في الشغل ومشاكل مع المدير، وغير الستات مفكرة أن الراجل بره البيت مرتاح هو ده سبب حالات الطلاق والمشاكل. كويس أنك فهمت الستات الكلام ده. والله مش كل الستات على فكرة، في ستات كويسة جدا وفاهمة فاهمة الأمر يعني كويس، مش وبتعامل تتعامل صح يعني، انما مع الاسف في ناس عندها ازمه في الحته دي. مساء النور على حضرتك يا دكتور اسامه، منور الدنيا كلها. هبه سيد من الفيوم، 37 سنه، وهفضل فخوره بمتابعتي لحضرتك من ايام ثانوي. حلقه حضرتك جميله والله، بتفصلنا عن كل مشاكل الاسبوع، بس انا حزينه وقلبي بيتعصر من الحزن والله العظيم، وللاسف صحتي هي اول حاجه بتتاثر، والكانيولا بقت دلوقتي ما بشيلهاش من ايدي من كتر ما بمركبها كل شويه. يا هبه، يا صديقتي، يا صديقه البرنامج، يا بنتي، يا هبه، الحياه اقصر واجمل من كل الهم اللي انت شايلاه. هقولها لك يا هبه، انا خدت منك رسائل كتير وتقريبا عارف انت مشاكلك محورها ايه. ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش حد الرغيف كامل، بيبقى ناقصه حتة. مع الاسف احنا ما بنبصش على الرغيف، لا دايما بنبص على الحتة الناقصة. اول ما نوصل لحالة الرضا بما قسمه ربنا لينا ونرضى بان احنا قابلين الحتة الناقصة دي انها تبقى ناقصة وما نبص لهاش، هنبص للدنيا بمنظور تاني خالص وهنرضى بالموجود. اوكي، حياتنا هتختلف. انت كل ما بتفكري في كل الهموم والمشاكل بس مش شايفة كل النعم اللي ربنا مديها لك. عدي النعم كتير جدا، وبالتالي حياتك حالتك النفسية بتتأثر وحالتك الصحية بتتأثر وبتتعبي. طب ليه ما نحسبها بالعقل؟ طب ما نعيش بقى حياة لطيفة وابعد عن الغم والهم ده كله وعيش كويس يعني. فكر يا هبة تاني. صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا أحمد حسين، أنا جالي سكتة بسبب الزلزال. مسيلي على أبو سفيان وعايز أسمع أغنية عمرو دياب الجديد. أنا ما جاليش سكتة من الزلزال، أنا الزلزال بالنسبة لي صحيت عليه قلت الزلزال إيه ده، الزلزال ده زلزال جامد. انا كنت سامع صوت رعد جوه البيت من الرج. اوكي، بس نمت تاني عادي. ما انا مجرب الزلزال ده ومجرب زلازل، وزلزال 92 فاكره طبعا، مش قادر انساه زلزال 92 ده وكان اقوى يعني. صباح الخير عليك يا بروفيسور السعاده. السكته العاطفيه هي حاله من الانهاك النفسي العميق يتوقف فيها قلب الانسان ومشاعره عن الاستجابه والمقاومه بعد تراكم الوجع والألم في العلاقات. من أبو عادل. معاك حق في كل، معاك كل الحق. ساعات البرود بيبقى نتيجة حريق كبير محدش شافه. محمد جاد. حلوة مش كده عواطف، فصلتني ضحك دي يا أس بجد، انت مشكلة، ربنا يخليك أبو راشد. مايكل بن ممدوح أو ميشيل بن ممدوح بيقول لي كلامة جميل، ربنا يخليك. محمد البنهاوي، صحيح معاك حق، دي الحقيقة. آية رأفت، مرسي آية، ربنا يخليك. أحمد صالح، يسلم لسانك على الكلام الحلو ده، حضرتك لخصت كل الكلام في المكالمة اللي فاتت بصراحة. عادل عبده بيقول لي عواطف عايزة تاخد كل حاجة وبس. ما تخلوناش بقى نطلع برضو أسماء تاني، زي ما طلعنا فهمي أوكي وحنفي، هنطلع عواطف وهتبقى الناس هتزعل مننا يا شباب. أقصى أنواع الاحتراق أن تظل حب حيا لكن لا يلفت انتباهك شيء ولا ينتظرك أحد في داخلك. من ريما: هو صمت داخلي عميق يلغي الرغبة في العتاب، يشبه الموت الصامت بعيدا عن صخب الاحتياج وقيود التعلق. عن الله صاحب هذا القلب. من فوفا: سكتة العاطفية هي صدمة نفسية يفتقد فيها الإنسان قدرته على الشعور والاستجابة أو الحنين أو حتى العتاب، وبعد أن أنهكوا تراكم الألم والخزلان ليصل حياته بشكل ظاهري طبيعي لكن بقلب ميت من الداخل. عبد الرحمن خالد رجب. على فكرة عبد الرحمن مش قوي، لأن يعني السكتة العاطفية دي بتصدم الإنسان وبيفضل مكتئب مكتئب وقافل على نفسه وعنده احتراق نفسي واحد. ولكن رد الفعل بيبقى غير محسوب، لأن رد أي فعل أي إنسان مضغوط ومحترق ممكن يكون بيهد المعبد، زي شمشون كده اللي هد المعبد على دماغه ودماغ الدنيا كلها. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. الله، ايه ده، دي صفارة لطيفة. طيب يا أستاذ أسامة، المرأة ما بتفكرش الحاجات الحلوة اللي بيعملها الراجل. ما هو بص هقول لك على حاجة، وانت كمان ما بتفكرش الحاجات الحلوة اللي بتعملها الست. الطبيخ والغسيل والهدوم والاهتمام، كلنا يا جماعة مع الأسف ما بنفكرش غير في اللي ناقص. لسه أنا قايل لهبة، ربنا بيدي كل واحد الرغيف ناقص حتة، ما بنبصش على الرغيف، بنبص على الناقص حتة، الحتة اللي ناقصة أبقى عايز أكمل الحتة اللي ناقصة حتى لو على حساب الرغيف كله. وهنا الأزمة بتبقى بقى والمشاكل بتكتر يعني. وبلا حياة أصلا. حنان الأغا: أنا والنجوم وهواك، بمسي عليك يا أستاذ أسامة، وبجد كلامك كويس جدا ونصيحتك كلها تحفة. عندي اعتاب على حضرتك، أنت كنت بتقول للبنت اللي كانت بتكلمك إن خطيبها باين مش بيهتم بيها، قلت لها الراجل مش بيحب الست النكدية، مش كله نكدي، وكمان على فكرة في رجالة نكدية كتير، وبتقول لها لو اديته وش الكلب هيهرب. ليه التعبير ده؟ ليه العنصرية دي؟ لا مش عنصرية ولا تعبير ولا حاجة، لأن وش الكلب دي كلمة كلنا عارفينها. وعلى فكرة الراجل ممكن يدي ست وش الكلب، والست ممكن تدي الراجل وش الكلب. يمكن العنصرية بقى اللي انت قصدك فيها، انا عنصري ضد الكلب؟ لا خالص، انا بحب الكلاب جدا، ده تشبيه مش اكتر. اوكي. وعايز اقول لك حاجة، لا الكلام اللي انا بتكلمه مع البنوتة اللي اتكلمت، انا بكلمها علشان مصلحتها، عشان خايف عليها، علشان ما تعكش حياتها، لانها مأمناني، قالت لي انت زي ابويا، فلازم ارد عليها الرد اللي يفوقها. لان كتير جدا في السن الصغير ما بيبقاش فاهم حاجات كتير، وبالتالي بيقع في مشاكل كبيرة. رد التانية على رسالة بتقولي لا العنصرية مش ضد الكلب، لا ضد لا والله خالص انا مش عنصري ضد المرأة خالص، ولا انا يعني راجل ذكوري يعني نوعا، ولا يعني فيمينين انثوي يعني بحب الستات، لا انا انسان بحاول اكون متزن، بقول الراي والراي الاخر. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الو استاذ
0: اسامه، ممكن توطي الراديو بعد اذنك عشان نسمع بعض؟
1: ماشي.
0: ايه ايوه، كل ما توطي الراديو هنسمع بعض احسن.
1: خلاص.
0: طيب احكي لي بقى ست كلها، اتعرف بيكي ولا مش عايز تقولي اسمك؟ بلاش الاسم. طيب
1: 34 سنه.
0: متزوجه؟
1: لا.
0: طيب احكي لي ايه المشكله.
1: انا يعني كنت بحب واحد يعني بتاع موبايلات وكده في الاول، يعني فضلنا نحب بعض يعني كذا سنه وكده، بس اتفاجئت ان هو يعني مش راجل في تعامله، يعني ان هو يعني بيرميني لكل واحد شويه.
0: لا يعني ايه بيرميكي لكل واحد شويه؟
1: يعني بيحرض اصحابه عليا.
0: يعني انت حبيتي
1: يكون مثلا زي مني او كده،
0: بيزحلقك على اصحابه يعني؟ يعني يخلي حد من اصحابه يكلمك، يدي رقمك لاصحابه يعني.
1: لاصحابه.
0: اصحابه وانت عارفه ان دول اصحابه.
1: هو انا عايشه معاه في نفس المنطقه.
0: وانت عارفه ان دول اصحابه.
1: هو يعني هو في محل موبايلات وكده، فاصحابه يعني على طول بيروحوا له في ال.
0: انت عارفه ان اللي بيكلموكي دول اصدقائه اصحابه مش كده؟ وهما بيقولوا لك ان هما واخدين رقمك منه؟ بصراحه كده انا واخد رقمك من فلان.
1: كمان هما كانوا يعني ده غير كده مش تليفون بس، ده كان بيضايقوني يعني في ال، عشان انا من نفس المنطقه وكده، فكانوا بيضايقوني بره يعني. وانا ما كنتش بقدر اتكلم مثلا لو بحكي لاي حد. مين
0: بيضايقوكي بره ازاي؟ بيضايقوكي ازاي يعني؟
1: بيضايقوني مضايقات يعني مش حلو.
0: بيعكسوكي في الشارع يعني؟
1: يعني مثلا مش عارفه اقول ايه، بس يعني حاجات متقلشة للهوا بس. بس
0: يعني بيحاولوا يتحرشوا بيكي مثلا وانت ماشيه؟ يعني وانت بتبقي ماشيه في مكان مقطوع ولا ماشيه في وسط الناس يعني؟ اصل مش سهل ان اي حد يتحرش بواحده في وسط الشارع يعني.
1: هو الصراحه الوقت يعني زماننا ده بقى من سهل يعني، حتى لو الناس.
0: طب انت يعني قلت له اصحابك بيتحرشوا بيا؟
1: للاسف هو يعني، ما انا بقول لك ان هو ممكن يكون مش عارفه هو زهق مني او
0: طيب من الواضح كده ان هو من بدا العلاقه اساسا ترويش يعني، هو بصلك بصه مش علاقه عاطفيه. هل حصل بينك وبينه علاقه
1: يعني؟ بصراحه يعني مش قوي.
0: وحكى لاصحابه ان هو خد البت دي وعمل معاها كذا وكذا وكذا والموضوع في اللطافه، فسيحلك في المنطقه كلها، فبقى كل الناس اللي في المنطقة عارفين انك ممكن تيجي معهم في اي حاجة، فبقى مزقق عليك اصحابه وهو خلافه والدنيا ماشية.
1: بالضبط يعني مش فاكرة.
0: طيب بصي، ده انسان مش محترم، وانت غلطتي اساسا انك قربتي من واحد مش محترم، وغلطتي تاني انك انت اديتي للي مش محترم ده حاجة ما كانش المفروض تديها له، ولا إن كان محترم أو مش محترم. وهو عشان إنسان مهزأ وغير محترم وإنسان سوري في الكلمة يعني مش راجل، راح فضحك وقال لكل الناس وادى أرقامك لأصحابه وقال لهم يلا خدوا البت دي روشوا عليها. ما تقوليش بقى تاني خالص إنك مرتبطة بحد خالص. أنت وقعتي أنا على الهوا مش عايز أقول لفظ خارج، وقعتي في شخص مش كويس، وتهيألك او هو ضحك عليكي او انت دماغك هيأتلك ان دي علاقة عاطفية واحنا حبينا بعض. لا لا خالص، مفيش ولا حاجة من اللي انت متهيألك فيها دي. هو انسان مش محترم وروش معاكي شويتين، ولما لقى الدنيا ممكن يجي منها نتائج قام زوح رقمك لاصحابه والناس عاشت في كده. وده وان دل على شيء يدل على انه هو واصحابه اللي بيروحوا له محل الموبايلات كلهم ناس هزؤ، ناس غير محترمين، وناس مش لا يستحقوا كلمة راجل. دول مش رجالة، دول لا مؤاخذات.

0: عندما تستنزف العاطفة أو تستنزف العاطفة آخر ما فيها، يصبح الصمت لغة القلب الوحيدة، ويغدو البرود وسيلة للبقاء. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن السكتة العاطفية. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-9-55-1006. جي جي اف صليب بتقول لي كوركت، يعني هي موافقة على الكلام اللي أنا لسه قايله دلوقتي. طيب عندي رسالة جات لي عايز بس أرد عليها. تمام يا محمد، تمام، أنا قريت رسالتك كلها، نفسي أرد عليك، بس يعني حاول تعكس بقى الآية شوية محمد، أنت أكيد هتفهمني. يعني ساعات بتبقى أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. يعني الهجوم طبعا مش بقلة أدب، ولكن الهجوم، لأن اللي هو في إيه، فجأة البني آدم بيتشقلب، بيتحول لإنسان تاني، وبيبقى غضبه وحش، يعني غضبه مش ضرب ولا إهانة ولا أي حاجة، بس في حالة غضب كده جواه، يعني بتضايق. فيعني شوية حاول تعمل كده، ممكن الأمور تتعدل. ليه الناس ما بقتش صادقة في كلامها أو مشاعرها أو أي حاجة منهم، أو أي حاجة منهم لله اللي بيلعبوا بينا؟ من لولو توفيق. مع الأسف يا لولو، الزمن اتغير والناس اوحشت. وهقول لك على حاجة، يعني ممكن يكون تفسير صح وممكن يكون مش صح، ان مع مواقع التواصل الاجتماعي البلاعة اتفتحت، ولما البلاعة اتفتحت في وش الناس، جرأت ناس كتير جدا انها تطلع اللي جواها، وفتحت عينين الناس على ان بعض الناس اللي بتعمل حتى تصرفات غلط عايشة ومبسوطة. فأدنى اخلاقياتنا، فأدنى قيمنا، فأدنى كل حاجة حلوة، حقيقي السوشيال ميديا فتحت علينا بكابورت مش بلاعة. يعني كلمة بلاعة دي كلمة يعني لطيفة، لا، ده فتحت علينا بكابورت، غرفة تفتيش يعني ببلاويها اللي فيها. شيماء الشافعية بتقول لي صح جدا برضو. صبحي دراز الشاعر بيقول لي مرحبا اهلا بك يا استاذ صبحي. صباح الخير يا استاذ، انا جالي مكالمة من شوية من شخص بيقول لي ان هو شافني في مكان ما ومعجب بيا، وخد رقمي من واحدة، بس مش عاوز يعرفني هي مين، ويقول لي انه يعرفها شخصيا وعارف اسمي. فانا بجد هتجنن من ساعتها، ومش عارف اكمل كلام ولا اعمل بلوك، هو طريقة كلامه كويسة، مش عارفة احدد. من اسراء، بص يا اسراء، في طريقة كده بتخلي الانسان هيموت ويعرف، يعني بديكي انا مفتاح هنت كده، او بديكي كده لغز يخليكي قاعدة مشغولة بتفكري فيه، زي بالظبط ما حد يكلمك يقول لك تصدق انا عرفت الموضوع بتاعك، عرفته واخد بالك، وخلاص يا معلم حلك عندي. موضوع ايه؟ لا، لما بأشوفك بقى بقول لك يا عم موضوع ايه اللي انت عرفته. فدماغك توديك وتجيبك، هو عارف الموضوع ده ولا الموضوع ده ولا عارف ايه، ولا تقعد تاكل في نفسك، اوكي، عايز تعرف في ايه. ده بيلعب معاك اللعبه دي، وبعد كده خد رقمك من واحده، واحده مش محترمه اللي تدي رقم واحده صاحبتها، او واحده عندها رقمها لواحد، وطريقه مش محترمه انه يكلمك في التليفون، ده بيشقطك يا فندم حضرتك وبيلعبك، ده تعمل له بلوك على طول مهما كان بيكلمك كويس وباسلوب لطيف وراقي، لان ده مش الطريقه. هو لو كان عايز حاجه كويسه وصاحبتك دي صاحبتك، كان قال لها اتصلي بيها وقولي لها ان فلان شافك في الحته الفلانيه، وعايز يتعرف عليكي اكتر، عايز يتقدم لك كده، بقينا كويسين. انما ياخد رقمك ويكلمك ده بيشقطك في التليفون. فانا بقولها لك منتهى الامانه كده، يعني خلي بالك علشان ده راجل مش مظبوط مش نظيف، وصاحبتك دي مش نظيفه، الجوز مش نظاف يعني. صباح الخير يا بروفيسور السعاده. السكته العاطفيه هي حاله من التبلد والانفصال النفسي التام، يفقد فيها الانسان قدرته على الشعور او التفاعل العاطفي بعد تعرضه للالم وضغوط مرهقه ومتراكمه. عايز ابعت سلامي لاخويا محمد سلامه ابو فريده واقول له الف سلامه وربنا يتمم شفاك على خير. من عبد الرحمن خالد رجب. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: ايوه
0: ايوه مساء الخير
1: فنون.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: ماجي.
0: ماجي كم سنه يا ماجي؟
1: 24.
0: مرتبطه؟
1: انا كنت مرتبطه ودلوقتي لا.
0: كنت مرتبطه ارتباط عاطفي ولا خطوبه؟
1: لا. كان مشروع خطوبه ومكمل.
0: طيب احكي لي ايه المشكله يا ماجي تحت عمرك؟
1: انا كنت في مكان على طول بروحه، وكان ابو الشخص اللي كنت مرتبطه بيه ده شافني واعجب بيا جامد، وعجبت يعني لابنه، وكلم مامته، كلمت ماما وكده، وان هما بيتقدموا لي يعني وكده، وما فيش مشكله، قلنا يقعد معايا واقعد معاه ونشوف هنتفق ولا لا. قعدنا مع بعض مره ومرتين وقلت ما فيش مشكله، موضوع ماشي يكمل. فبقى قال نستنى بعد امتحاناتي، كانت وقتها عندي امتحان في الجامعه، لما خلصها وناخد خطوه رسمي وكده، وفي نفس الوقت كنا عايزين نسال عنهم وكده. انا اول مره قعدت معاه، وتاني مره قال لي ان هو مسرف جدا وبيعمل جمعيات. واول مره برضو قعدت معاه تاني مره، لما كنا قاعدين في كافيه ما طلبتيش حاجه غير عصير وازازه ميه اول مره. تاني مره طلبنا عصير برضو، وكنا قاعدين 4 ساعات مع بعض.
0: 4 ساعات على كوبايه عصير؟ ما قالكيش مثلا طب تاخدي شاي؟
1: لا.
0: طب الناس بتوع الكافيه قالوا له ما جوش قالوا له يا استاذ في ايه حضرتك عايز حاجه تاني ولا تنك قاعد على كوبايه عصير ولا ايه؟
1: لا لا، هي فلوس السيرفيس بس اللي بيدفعها.
0: فلوس السيرفيس بس اللي بيدفعها. يعني انت شايفه ان هو بخيل؟
1: انا حسيت كده وكملت الاخر، قلت مش مشكله ممكن يكون متوتر مثلا مش عارفه ايه.
0: طيب مصرف منين
1: وبيعمل جمعيات؟
0: مصرف منين وهو بخيل؟
1: هو قال على نفسه كده
0: ولا هو بيعمل لك اختبار عايز يشوفك انت يعني هتعتمدي الموضوع ده ولا لا؟
1: ما اعرف يعني، انا ما اديتش اي رد فعل.
0: طيب
1: انا مسرف جدا وفي نفس الوقت بعمل جمعيات.
0: إيه طيب معلش ما يعني اديني بس يعني الكلام ده جه في سياق ايه؟ يعني ايه اللي وصله انه يحكي لك كده؟ هو قال لك من نفسه كده ولا ايه؟
1: لا انا سالت يعني، انا ما كنت انا قلت له كلمني عن نفسك، طيب انا عايز اعرفك اكتر. فقال لي انا مسرف جدا وبعمل جمعيات عشان اعرف امسك ايدي.
0: عشان يعرف ايه؟
1: يمسك ايده، يعني يمسك ايده يجيب اي فلوس او كده.
0: مسرف قوي وبيعمل جمعيات علشان يقدر يحوش. ده هو اللي كلمهولك عن نفسه
1: من غير ما اساله عن اي مبنيات خالص.
0: ما قالكيش مثلا انا خريج كذا، بحب اسمع كذا، بتفرج على افلام كذا؟
1: بدا الكلام كله بالحاجات دي.
0: وبعد كده قالك انا مصرف وبعمل جمعيات. بصي، كون ان هو مصرف وبيعمل جمعيات عشان يحوش نفسه، يحوش ويكون نفسه، دي والله حاجه كويسه. اهم حاجه ما يعملش الجمعيات ويلبسها ويدبس فيها حد. يعني ما يبقاش مصرف ويقوم عامل جمعيه وما يبقاش معايا يدفع فلوس الجمعيه، فيجي يقول لك شوفي لي معاكي 500 جنيه شوفي لي معاكي 2000 جنيه كده يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه يقعد معاكي طول القعده على كوبايه عصير، يعني حتى على الاقل ما كوبايه عصير
1: او مولتن كيك اي حاجه،
0: اي حاجه تانيه يعني بتيجي مع الحدوته يعني. طب هي المره الوحيده اللي قعدتي معاه فيها؟
1: مرتين.
0: والمره التانيه ايه؟
1: جاب لي عصير بس.
0: طب ما قلتلوش انت انا هاخد كيك وشاي مثلا ولا نسكت؟
1: لا اتحركت جدا، ما عرفت
0: اتصرف
1: ازاي.
0: ما كان على سبيل الاختبار. طيب بص يا بنت الناس، انا ما بعرفش كده، انا اعرف ان البني ادم يتحط في اختبار واثنين وتلاتة. بس بما ان عينيكي فتحت وركزتي في الاختبار، يعني بدأت تحطيه في اختبارات، فده كويس. اول ما تحسي ان الاختبار هو سقط في الامتحان ديلك في سنانك وطيري. ليه بقى؟ مش ناقصه وجع قلب، لان احنا ممكن نخش بعد كده في قصص ومهاترات، وانا واوعدك وهجيب ولا مش هجيب، لا شوفي لي معاكي، لا انا مزنوق اليومين دول، هنخش في متاهه ملهاش اول من اخر. فطالما الموضوع مشموم من اوله يبقى ما نكملوش، علشان هنكمله احنا الخسرانين. فلو هتحطيه في اختبار تاني خروجة تانية وتشوفي ايه. بقولك ايه، قوليله هنخرج تاني، انا اللي عزمك بقى المرة دي.
1: لا ما هو اللي حصل كده، ما هو خد رقمي قبليها. هو انا شركة، هو شركة تانية تقريبا، ما كانش بيتصل بيها خالص الا عشان يتفق معايا ننزل امتى نخرج امتى. ما كانش بيكلمني خالص غير عليا، ولما رنيت عليه مره فتح عليا. رنيت عليه عشان اكد على الميعاد.
0: انت ما كنتيش عايزاه يفتح عليكي؟
1: ما عرفت، يعني المفروض الحاجه دي مش في الاول حتى ما يبقاش كده.
0: لا طبعا، يعني عادي، وحد واحده بتكلمني هفتح ارد، ايوه يا حبيبتي ازيك اخبارك عادي، ولا انت يا كمان واقفه على الربع جنيه؟
1: لا لا، بس انا يعني عايزه اطمن ان هو مش بخيل.
0: ما عشان فتح عليكي ما ملوش علاقه لا. الموضوع ده
1: ما انا ما انا برضو قلت لا، اكيد ممكن يكون مستعجل فبيرد عليا بسرعه فمثلا، يعني
0: لا عادي، ما اي ما انت لو كلمتيني هفتح التليفون عادي. دلوقتي اي حد بتكلميه بيفتح. كان زمان خالص، زمان قوي، اول ما طلعت الموبايلات كان في بقى اديني رنه برن عليك ما تفتحش عليا كده، فهماني؟ لما يبقى عندي سواق ما رضاش افتح عليه علشان ما كلفوش فاقفل فوش واقوم طالبه انا معاه، انما بقى احنا كبرنا على ان فتح عليا وما فتحش عليا دي، او اديني رنه. احنا طالما لسه في مرحله اديني رنه واقفل وفتح عليا، ما تكمليش خطوبه بقى. انت نفسك من نفسك كمان. ايه يعني فتح عليك؟
1: انا برضو ما حطيتهاش ان هو بخيل، بس انا خفت يعني من هو حركه ان هو ما جابليش حاجه غير القصير دي، وحسيت ان انا بشوف حاجات تاني يعني.
0: طب انتوا هتخرجوا تاني مع بعض؟
1: لا، لان هو قال هيجيب لي سمكه ب 40,000 ومش عايز يزود عن الرقم ده. وانا صراحه قلت له ده، قلت له ماشي استنى شويه لو انت ظروفك واعمل جمعيه واثنين وحوش، وانا مفيش مشكله ظروفك معاك يعني الاخر. اما قال لي بص يا بنت الناس، دي امكانياتي، عاجبك عاجبك عاجبك.
0: بص يا بنت الناس، لو انت من بدايه الراجل امكانياته 40,000 جنيه يجيب لك بيهم شبكه، وانت عايزه شبكه ب 70,000 جنيه ولا حاجه زي كده، يبقى الجوازه دي مش هتكمل. الجواز عمره ما كان بيع وشراء يا بنت الناس، ولا عمره ما كان شبكه، ولا عمره ما كان كده. الجواز ده فيه تآلف وتفاهم ومحبه، في احساسك ان الراجل ده هيعيش معاك العمر كله، احساسك بالامان ان الراجل ده هو الامان بالنسبه لك، هو السند بالنسبه لك، احساس بمشاعر. انما لما اخش في حدوته اتفتح عليا وفتحت عليه وعصمني عزمني على العصير وعامل جمعيه و في مفهوم غلط، يعني في مفك مضروب في القصه دي، يعني مش مظبوط. او انت يمكن يعني لسه صغنطوطه على انك تخش في ارتباط، او هو ارتباط، يعني في ايه؟ انا حاسس ان في يعني حاسس ان في حاجه غلط في المكالمه باين، ولا انا مش فاهم، ولا انت ايه؟ مش عارف. بقولك ايه، بلاش منها الجوازه دي، لا انت جاهزه ولا هو جاهز، استني شويتين كده لما ايه يعني تفهمي حبتين وتلاقي عريس كويس كمان يحتويكي.

0: انا اللي اخترت.
1: وكلمة اللي فاتت كانت هتجيب لي انا سكتة نفسية وعاطفية. anyway, بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معايا, ومع الاسف وقتنا جري, وعلى امل نتقابل باذن الله وحلقه جديده وموضوع جديد. كان معكم على هوا اسامه منير وابو سفيان على 106.10 نجوم اف ام, في انا والنجوم وهواك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.
1: أموت أنا

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: صار مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.